0: نايح أكبر وبتمنى بالأور كمان في شوارع بروت هاي البجانب يعني يكعب يكروا على الحمراء كمان.
1: انتي صرت ان العرق خني هدي العين عدك عيني دين والله بعضيهني
2: قد اللي اسمع قود صار بإضافة لتوصل
0: كده سؤال بعتقصر سئين أكتر من مليون مرة
2: فترة
0: خليني أقلك البرودكت مولانا بتقنس وما الكامل أهم شيء يكون عندك أوديو يغرق عقلوب الناس والفيجوال يكون مش مطلوب انك تعمل ابهار مثل الزمانات كان عنصر ابهار درجه اكثر بكثير يعني هذا الشيء ما بقى مطلوب مع عصر هل الاشياء يعني اللي ما بتتحمل تشوفها اكثر من 10 ثواني 20 ثانيه بتفز شيء انك طلع هالابهار قدر تطلع انت بصوره حلوه تشبه الاوديو اللي تعبتها ويكونوا اثنيناتهم مستوى اوديو الفيديو والفيبه من ناحيه الاوديو ومن ناحيه تشتغل المكونات مع بعضهم بتصيب مش مش بالصرف ولا بالابهار ولا دائما كما سمعنا انا هيك ابدا
2: مش بالسير واكيد اغاني ثانيه كمان
0: اغاني مش بالاول وبالتالي من قبل بكثير ومن لا ولا بعد نحن سوا ونحن سكه نحن وياهم باذن الله
3: تقرير وكافة تقارير نيوزروم يوتيوب.

0: Netherlands, Guy Manoukian and his orchestra live for a magical live concert filled with music, emotion, and pride.
1: Look at the autumn.
0: Book your ticketing box office. Guy Manoukian live, July 20th.
2: وحشت الدنيا
3: روسي الله اشتقت لك انا
4: لك قال له زاهي الفاهي الوان العيون لبي بقلبه
5: حبيبي ابني عشان شوي
6: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
7: لأن هي دائما في عندها هيك اصول ضيعه
8: راغب من اكثر فلا
9: شخصيه الوزن
10: اذا شفتها جاب شو بدي اقول اسم الله
11: عم تكذب
12: الى تشاني
13: تكون يعني كلها مش حب
14: صعبنا

0: كل في عندك جروب عائلة كبير بتخلون بالعائلة وبتقالي ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير يا حبيبي.
1: بعد جولة ل 85 مدينة وأكثر من 70 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لعيروت سنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا
2: نحكي على حمان جون أشقر عارخة وعشرين سوى أول شيء بسجل وبلفت هيدا السجل وأنا أسامي العام قلت له هي هيدا السجل أوريدي متوالي قال أوبس شطب
1: قال ابعد 22 تمو واجد أحرية البطاقات تيكتينج بوكس استعدوا لليل من نحن نواصل مع جون أشقر.

0: السماء ملك على عرشه
1: كرجين أعياد بأم نجم جوزيف عطية بليلة ممر 24 تموز ضغط أنتيس نقاش كوني روح وتبقى لبنان تباعد فتفتك تبقصي.

مهبرو قدد الفن العالمي إبراهيم جديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوته الموسيقية لأرشيس في جيت أنطلي أشمحرية تنسى مليقة في كافة فروع كينج

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي لعن حسوا إليك انت ولا بالك مرن.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: بلا منحس بلا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: Thank you.
1: هذا الكاسيت انا بدي اياه اول وحده.
2: Ladies and gentlemen, the amazing Chicago Brothers.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر. خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر. وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر. إياك تتردد شي مرة وروح اخطف القمر.

0: وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر
1: بجسمتك بس انت تقلي عليه وبكره يجيلك على ملا وشه.

0: حبيبه.
1: استاذ
0: عامل ايه يا حبيبي؟ والله وحشتني.
1: انت
0: دول متخاصمين؟
1: لا متصالحين يا استاذ.
0: دايما متصالحين. عامل ايه يا بابا؟ وحشني جدا.
1: انت
0: عامل ايه؟
1: كويس.
0: عامل لك مفاجاه. عزيزو
2: تعالى يا عزيز.
3: يا ريس
0: الدلع كله يا عزيز.
3: اهلا اهلا اهلا
0: يا بابا. يا بابا
3: ازيك؟
0: يا
3: سلام يا حبيبي.
0: احلى عزيز شفعي ده ولا ايه؟
3: حبيبي حبيبي.
0: واحلى بيبو ده ولا ايه؟ واحلى بنات واحلى ليله الليله دي. تعالى دلعك.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز ومش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له جا

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك. خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك. فقلت له

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدأ الأكل.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدأ.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

عن عيون الناس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملك حس إليسا بموعدها السنوي شموز بوطن أنطلياس نقاش مع مهرجان أعياد بيروت يبقى وبيبقى لنا كافة كيتين بوكس أوفيس. عيد بيوت بقد
1: أنا وأنا عديت نجوسة أنا زيك أنا
0: بليلة شبابية استثنائية 12 تموز بورفرونت الياس نقاش مع مهرجان أعياد بيروت وبي
1: غالبا
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أصدق
1: طوم ببالي

0: you, my friend. This guy amazing.
1: انت وين اللي حصوره؟
2: انا طب حلو، اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
1: انت طلع لي انت
3: فيروز، نحن فيروز الشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست، الله يطول بعمرها.
4: السياسي بتطلع وبتنكون رؤوسي ورئيسي، اما الفن هو صوره

0: يعني كليب كانت كتير بتغير يوم بلوك
1: إست راكب الدراجة النارية حالي شي كل لوك بدي أعمله كون حاسس حالي بشبح وحس حالي عم اللي بتصروا أكيد فيه مظبوط بطلع حقيقي فيه وبس إن حس حالي حس حالي اللي مع التو جو العام مع الدايركتور خاصة اللي عمل أنا وياه أفكار كتير جديدة بس لأيوز رح نقدر يعني نحكي أفكار جديدة عن شيء منشوفه نحن بنشوفه كمشاهد رح يكون جنارو كتير جديد وبعتقد هالأفكار رح تكون من هلأ وطالع هي
0: ترابي اليوم بتصور أكتر غنية وأكتر من
1: يوم أول أعرف فيجوالايزر اللي انتم موجودين على السابق اللي هني أغنية أول وحدير

0: في قلب اللبنانية أكيد عن موضوع الأعراض والبروبوز والأشياء هذه. عندي حياتي بك غير كمان اسم بومبو
1: من اسم ال
0: ايه اكيد عناوين اكيد
2: اذا فكرك اكل قلع شفني من شفوق دي المسح سبل البومبوني
1: اربع احد سكويل
0: يعني اربع اغاني بكل غني تقريبا اربع تبع ساعات وراح يعني بحكي مالك ساعة بدا صبر بدا حجات بشغله حدا يكون عن جد مقابل من الوصة تكون فيزيكلي حاضر يعني بالبراية حالك عندك الانرجي انك تحمل لونج داي شوتك وبدها تكون موعد وهي الاهم وضع انك تضحي كرمالهم
1: مش اول مرة شوفك على موتو
0: مش اول مرة ولا اخر مرة
1: واليوم دور تعودنا عليك بقر ما بيكونوا اوت بين بهيك حبيت تفوت على استوديو بيت تفوت سوي
0: اليوم الافكار فيها شيء فعملنا اثنين فيديو بالستوديو واثنين رح يكونوا اوت دور وبتمنى تكونوا موجودين معنا بالاوت دور كمان بشوارع بيروت مرخيل بالجميزه بهالمنطقه يكمل معنا
2: انتي منك العير راح غني انت النور العين بدك عيني تنتين بدك عيني ما بعطيكين
1: الجمهور بينطرك مش بس بينطر يسمع اوديو هذا الكليب صار عم بيقافئ لوصل سرعه
0: سؤال بعتقد من مره خليني اقول لك البرودكت العمل اللي بتقدمه للناس هو لازم عمل كامل متكامل اهم شيء يكون عندك اوديو يخرق يفوت ولو مطلوب انك تعمل ابهار مثل بالزمان ابهار كثير من هلا برايي هذا الشيء مطلوب خسر السمعه يعمل شو من 10 ثواني وفز على شيء ثاني بتقدر لهالابهار اكثر ما انك مضطر تطلع انت بصوره حلوه تشبه الاوديو اللي انت عم بتقدمه ويكونوا اثنيناتهم مستوى بعض كان الاوديو او الفيديو والفكره اكيد الصايبه من ناحيه الاوديو بس يجتمعوا كونات بتصيب والمش بس بظهر مثلاً من هيك أبداً.
1: يا الموفق.
0: مرسي أنا مرسي.
1: تاني تاني أحمر.
0: تاني مش بالأول وبالتاني من قبل بكتير ومن هلا ولبعدين بكتير نحن سوا على السكة نحن.

0: محبي قلبي
1: هذا حبيبي ابني عشان هيك
2: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
1: بس شفتك انا
3: هلا اذا هلا في شيء ما راح نخبرك
4: المسرح في السعودية
5: حبيبي
3: إلا زمان ما بر
6: نقول عن حالك شايف ما تسألنا أسئلة
3: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك ضيعة
7: أنني لقلبي
1: وأنا بعشق تلو السور تلو السور
8: هذا تجر رأس
1: انت شوف كله شو
3: عم تعمل
9: اتطور ما شاء الله يعني
1: قلت اني انا اكون بهي المجال كلها بنحبه
10: المرصانه نطق عندك تنقي كلماتك شيء لانه يطلق

0: انت كنت في حبيبتي يا خالو
1: بيت طايره وبيتي
2: هيك.
1: وده يعني ان انت بعد جمله ما تخافيش
3: نفسي تكمل جمله وهي ترى كده
1: مين عايز اقول منك
4: يلا في واحد ثاني.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة كله خل فورورد على جروب العائلة الصغير معقولة شو ترجع بتروح على جروب اللي بدل حربة
1: بعد كل مية وصلت لأونانينة وأربعين ألف مباعة يجن لأعياد بيروت ثلاث توالي بعرض كوميدي جديد في
2: باري طلعت على حمانة وقلت له جن سجل خمس جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل أنا أقرأ أسامي عالم وقلت له رديع أتوفي قال لي أوب شطب
1: نهار الأربعة 22 تموز وجهة أنطلية نقاش بحرية تبدأ قاتلة في الضحك المتواصل عاد نشأة

0: تحسها ملك على عشور.
1: من قد قد نجم جوزيف عطية بليلة مرجع تموز بوات فونت نقش مع مهرجان أعياد بيروت وبيبني تبارك في كارت فروع تيت أوفيس.
2: شو ما
3: تركتك؟ ايه كنت عم تخاف.

0: الدول يعني بحبك يا بول. عم عالم اللي بالحرية بين إيسير وبالبولونا.
1: كرة تاني مرة ما بتقربي على الفرن.
0: هي إيك يا حليك الماما طب
2: والعان وين ما كنتوا فيكم خليها تقول
3: أكثر. معي أنا رولا شامية ببرنامج
2: عاني لإذاعة أغاني عاني ورد وخلي
4: الحلقة العادي خلي والعاني لأول مرة ليف ريمكس مع فيديو كليبس وأحلى الأغاني رح بلشوا الأجواء حلوة أغاني تي في كلها مع سبعة مع

ازيك؟ الدنيا

0: ما بالقد اسمع لك هالغنيه
1: عن جد هدي اعصك رخمه ما تشد
2: سلم ما بدها هالقد
1: عن جد

0: ما أشوف عن جد ما ألقاك حضرتك وعطريك عن جد ما ألقاك
1: احتفلوا بلاقي
2: ما بدها

بحبك أنا أكتر حدا مأزي عليك أنا أكتر حدا يا حبك أنا أزاي قلبك قرب خطوة أنا

0: الأعياد العالمي برموف في عرضه الجديد كجزء ثاني فوليوم 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز تحرية لأبصى واحد في كافوروس.
1: كيف حتى الحياة من بعيد؟ نرجع بعضها بقلب قوة وحبر. ما بعرف كيف مرقوا هالترسمة. اشتقت لكم قد ما اشتقتولي ويمكن أكتر. وهلأ رجعت 4 جولاي وعدنا سوا بيتر نعيش ليلة في ذكريات للفة ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشيتي.

0: رجعني كتير وحشك
1: وحشتك
2: فروز اشتقت لك وشك
3: لك لك الألوان الزاهية الفاهية ألوان العيد الفرح بعيونه المحبة بقلبه
4: حبيبي ابني عشان هيك
5: بجد هلا إذا في خبرك
6: والحديث
7: ما هو عن حاله
8: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
9: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
10: وانا بعشق صوته وشيت الوسو

0: ماذا تجرأت؟
1: عيش عيش تعمل شو بتقول؟
2: اسم الله
3: عم تكذب.
4: أجواء جاي من تطور ما شاء الله بالحوز.
5: مستني أنا كبيرة يعني كلها نجوم بحبهم.
6: هي بالصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تلك ومش عشوائي لأن تكلك.

0: ويحب. شغلي وقصي
1: يا
0: حبيبي
2: يلا جايين جايين.

0: ذكريات بيروت بالفنان الشامل مروان خوري.
1: لو اقنعني وامشي.
0: ليلة رومانسية لحد 16 تموز بووتر فرونت الياس نقاش.
1: ممكن يتغير بسيط.
0: كونوا معنا مهرجان بيروت بيبقى
1: قلبي ده
0: على طاق فلينج بوكس اوف.

اسمعوا منيح، الضيف لما لازم يحس حاله في بي، يعني خطوة سريعة بتكون تحلوها بسرعة لأنه راحته موضوع نقاش. قفتوا لو بدي إياها تنين يا أعذار، وجودة الأكل مش مفروض تكون أقل من ممتاز، فهمنا؟ يلا كلوا عشرة، يلا يلا يلا يلا, يلا.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها سنوي المنظر 3-28 تموز وطبيس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى لبنان. حبك تلي روح تباع البطاقة روح تيكتينج بوكس

0: هاي
1: عم جوزيف
2: يا قلبي ما بدها هالقد ما لك هلو
0: عن جد ما بدها هدي اعصابك رخي جيبك ما شد عن جد

0: وفر حكياتك جلدك وعرف عند قلقك بو
1: شكوى شكات تحتفلوا

غيب وكحيل السوق الليل النبط وطويل بدويت حن علي أسعد ويت رجعت تحن لسعد ويت رجعت نفسني صدر حفل الدنيا عميل على خد حن

0: كل حد بيحسف غريب ان هو في نفس لو المرض اتشخص انه يهتم بنفسه او
1: ورده والياسي اه عاليه ضمرة حنة يا
2: صباح الفل، مرحب بيكي على اغاني الف مبروك نجاح حسن.
0: الله يبارك فيك.
2: الاول عايز اعرف احلى مبروك اتقالت من مين، وبالذات بصراحه دي بس ما شافوش ازاي اصحاب قوي قالوا لي عن نجاح.
0: ياسمين لسه ما كلمتنيش عنها، بس دينا انا وهي اتفرجت حلقات وكنت تقول لي هات الحلقه اللي بعدها، هات بعدها بقى كده جدا، وانا كنت مبسوطه قوي انه عجبها، والحمد لله. وياسمين في ناس كتير قوي قوي في الصوم يهمني وعلى راسي من فوق، ما شافوه وحاسيه لما زملائك شايفين الحاجه اللي انت بتعملها، بحس باحساس جميل ان انتوا اقتناعكم قلبكم قعدوا عايزين كل حد فيكم يعمل حاجه كويسه. يعني
2: مين كان اكتر مره
0: ثانيه اتقالت لك فاكره؟ او لا مش عارفه اقول اسم، بس انا بس عشان برضو لا كلهم فرقوا

0: لي قوي يعني، من اول الجروب الصغير على انستغرام اللي بتوعي من مليون سنه لغايه في الصناعه، لغايه اهل غبي، لغايه في الشارع راندوم، ما فيش حاجه لي اغلى من حاجه، كلهم حاجات فعلا فرق لي قوي.
1: خلاص دي النتيجه طلعت.
2: كان دايما الفانز حتى مليون سنه بيحبوا سبعه من قبل، حتى احنا دايما بنعيش كده بس بتاعت سبعه. هنا انت مختلفه تماما، حتى رغم كل مشاكلها دي انت طالعه فعلا زي ما هو وصفك، الكلام فرق عن كل شخصيه ثانيه بالذات.
0: لا بس ان انا كل شخصيه بتضحي يعني، يا رب فتي صح، يمكن انا نفسي مش شطوره من الحقيقه، بس بحب احل باصرار كل كاركتر عمخه تماما عن الكاركتر، سواء شكلا او العصبيه او موضوعا او لغه، انا ما بحبش اقنع خالص. بالنسبه لي ان انا مغامره اللي مش حابين ده، ان انا ابقى بلع في الامن، ما بحبش انا ده اكتر حاجه ممكن تبقى تحني بالحبان النفسي، لان انا بعمل الصراحه.
3: واقف لي في المطبخ جعان.
4: هو انت
3: انت ايه رايك؟
4: مش عارف. انت اتجوزتي؟ هتعيشي معاه في بيته؟
3: ولا هتجوزه ولا
2: ابنك في المسلسل يوسف
0: خطير،
2: بس كلها معجبه بيه جدا. عايز اسالك عن عمار، شايف المسلسل ازاي؟
0: ما اتفرجش والله ما اتفرج.
2: هي السؤال، انت مثلا عمار من صغره كده زي أيوة. انت وسليم ولا انت امه مختلفه تماما؟
0: لا لا
2: فما بيتفرج بيغير ان انت
0: لا لا انا صاحبين، وانا بحب اتكلم معاه من ده انه راجل يعني، بحس ان الحاجات دي ما انت الطفل بتربيه على انك تسمع كلامه، تسمعه بيقول ايه. ساعات المفردات بتبقى هو ثقافه او عمق او تعبير من لما يكبر، بس هي برضو ساعات كتير قوي بتحمل نفس المعنى بس بكلمات. فانا غير معاه لانه انسان ناضج تماما، لانه بيخليه يحس ان هو محرجه نظره، وبالتالي بيدي يعرف يعبر عن نفسه لما يكبر، وما بتبقاش عنده انسكتيز وعقد ليها علاقه بانه هو شخص غير مسموع، زي ما طارق مع اهله في المسلسل.
1: والله العظيم عارف رقمي، والله عارف امي.
3: لا ما كنت بقول لك لوكيشن فيه على وثائق، وانت قربت ولا بقيت فين؟
1: انا شايف، انا الحقيقه مش عارف انا فين.
2: رساله حالات سرطان بالذات في فكره بتبقى كيرنج باهلها اكتر من حسن، ما فيش طاقه تبلغها
0: 100%. بوجه يعني الرساله دي لكل كل حد اول يحس في اي عرض غير في جسمه، هو موفق لاي حق بغض النظر حالته، وفي نفس الوقت لو هو والمرض انه يهتم بنفسه اولا. وعم على فكره مش بس لو ما حبتش تاخد بالك منها، مش عارف تاخد بالك من حد بشكل حقيقي يعني. انا بدأ اللي هي من الثانيه يعني، عامل ان انا اولوياتي والناس اولوياتي، لما ابتديت اخد بالي من نفسي بقيت اظهر حبهم احسن بالنسبه لهم يعني، فرقت لهم بشكل احسن لما انا اهتميت لها.
2: شكرا. هتتفرج على الاردن والسيفين؟ الاردن هتقابل الارجنتين
0: اكيد بحاجة. هتفرج فين بقى مش عارفه، لانه انا زي اللوي متنوع يعني، بقى ناقص خيمه بس احطها في الصحراء واقعد فيها.
2: الاردن والارجنتين
0: وليك أيوة. لا لا مكون المجموعات وعارفين اللي هيبقى احتمال يبدا يعني اسير الماتشات الصعبه، بس احنا مؤمنين بمنتخب ويا رب ربنا يوفقهم ويوفق منتخب مصر كمان وكلنا يعني.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم عبر نعمة بليلة 9-16 تموز بوتر فروت أند الياس نشر. كونوا معنا، مهرجان بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروتينج بوكس أوفيس.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا.
2: فروز اشتقت لك انا شك.
3: لك لك لا الالوان الزاهيه اللي هي الويد تحب عيونا
4: كنت لك يا
5: حبيبي عشان هيك
6: بجنن احلى
5: شفتك انا
6: هلا اذا هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
1: على المسرح بالسعودية.
7: وانا فرحانة زيدني
6: إلا زمان بربا
8: ما هو العمل عشان هيك سألنا عزيز
9: إليسا أنه هي ريمانا في عنا هيك أصول أنت
10: من لك بلقى
11: أنا بعشق صوته
12: هذا يجي الرأس
1: انت اذا شفتها جنب
13: بدي اقول لك
14: جميله تفرشاني
15: صوتني انا كونش كل
16: المرصاك حرفك كلمتك ومش عشوائي شايفتك كيف صار يطلق

0: مهران عبيروت بدخل الأخرس
1: وانا عد نجوم ليلي
0: بليلة شبابية استثنائية موتر فرونت أنت الياس نقاش
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي لا يا لا
0: ومعنا مهران عبيروت بيبقى وبيبقى لبان تباع البطاقات في كافة فروع تس
1: بعد خيالي غن
2: Thank you.

0: Dima and his orchestra for one unforgettable night in July at Wasnaash. For a live position and pride. Book at box office. Inuk Live. The Lights Get.
1: ما بدها هلا
2: هي شو بك انت وياه عم تتخانقوا ده بيختي بحبك يا بول
3: معلم اللي فيه بإشارتين ولا وينك
4: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على
2: لك شتك يا يادي قالت المطبخة
5: والعاني وين ما كنتوا في تسوني هاي انا روشة ببنامج والعب اغاني اغاني خليها تقول
6: اخد ورد وخلي الحلوة خلقها وعامل

حبيبي. ماشي حبيبي.

0: لايك بتفكر الدنيا بهو.
1: ما هالقد ما هالغني
0: جنى هالقد اخ جيابك رشد
2: سلا ما بدها هالقد
0: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اورد يلا هدي اعصابك اخ جيابك رشد في حكياتك بدك وقت شو رح تعمل مع حا مع اهل

0: طيب طيب
1: لا لا لا لا راح الدولاب.

0: حكياتك قلبك وعقلك عن جد ما بدك.
1: وقفوا في شكوى شكوى
2: هكاك تحتفلوا. اي

0: كل شيء بينبعت على جروب العيلة البيت بتعمل له خلتكم فور والعيلة الصغير وبتكتبوا لايك ترجع بتروح على جروب العيلة ترد ها ها ها يا حريك
1: والعالمية وصل لصوت مدينة وأحسن 70,000 بيعة في بيروت على وي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
2: جديد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جان أشقر على رئيس الجوشي جابس بلش يفتح قلت له أسامي العال قلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية قال لي اوبش
1: نهار الأربعة 2 تموز واجهة أنطليا البحر ترك استنى متواصل مع أشقر
3: بتاخدنا البعض نرجع بعض بقلب أكبر راح ما بعرف كيف مروا 12 سنة اشتقت لكم أكتر وهل بأربع جوال بعض ببيروت لأن ليلي فيها أحساس وفرح وغم ترجع كل الذكريات أنا دلحشيك

0: غالي جاني كتير وحشان.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب شوف وشك
3: لك الالوان الزاهية الوان العيد لحب عيونك المحبة بقلبها.
4: هيدا حبيب نجاح شوي شفتك انا.
5: اذا في هلا اذا في شي مبرك
1: على المسرح السعودي
6: حبيبي
5: قلنا زمان بربط.

0: أنا بحب شغلة لأنه هي ريما في هيك أصول بنت الضيعة.
1: ران أغنانين لقلبي.
2: وأنا بعشق صوت الوسوف، قصيدة الوسوف.
3: إذا تجي الرأس تونس.
4: أنت أسفت هالجميل كله شو بتقول؟
2: بدي أقول اسم الله
5: عليك. عم تكذب.
6: أجواء جميلة، تطور
7: مفوز. مبسوط إني أنا أكون نجوم بحبهم.
8: هي بالمرصاد ناطرتك. على الحرف كيف بتنقلك عشوائي لأنه شايفة طالعة.
9: أول مرة تي في ميكس. من الفيديو كليبس وأنا رح تبلشوا الويكند بأغاني تي كل نهار جمعة 7 المساء مع جي دي.

0: اسال الحلقين قرب معي يا زلمة.
1: يا

0: تسهل لك على الشهر.
1: نهايات بيروت أدم نجي جوزيف عطية بالجمعة 24 بواتر فرونت أنتليه 12 نومة مهرجان عيا بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: يعني النسوان اللي حصوروا معه
3: أنا أطلق الشباب.
4: هذا اتهام حلو. أنا أقبل هذا الاتهام.
5: لا تطلي أنت لا تطلي
6: روز لأنا نحن شاب فيمتعلم هيدس الله تعمره.
7: السياسة بتطلع وبتنزل بتكون مرؤي ورئيسي، أما الفن هو ردينا البلد.

0: افتكر كنت فاتح خوي.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستان
1: ستان ليك ما بقيتش ليك. يعني ان انت مش فاهم اللغه. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ست ملجله واحد
1: بقى عايز اقول منك
2: خلاص خلاص ما
4: ضاعش. منيح الضيف لما يوصل لازم يحس حاله يعني رمي عريضه طويله سريعه وماش نظافة الأوتيل بديها تكون من أي أعذار وديت الأكل أقل من ممتاز فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لأشوف يلا يلا يلا يلا

مهرجان بيروت الآن العالم برمع في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets ميكيلانج Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقى في 15 تموز في جهة أنطليوس النقش البحرية تيتو مليئة والفرح طاقت في كافورو تينج بوك أفو

0: غالي وحالي كتير وحشان
1: حشنا قد الدنيا
2: فروي قلت لك أنا مش بحب شي
3: الوين اللي الوليد حبيبي بقلبه
1: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
4: بدي اجازي مع احلامك
5: هلا اذا اذا هلا اذا بتشنك
1: على المسرح السعودي
5: لمين برا
1: طيب

0: الإيرانيين.
1: أنا بحب شغلة بديتها أنه ما هي من ضيعة.
2: رغم تنانين القريب لقلبي.
3: وأنا بعشق صوتي وشخصية الوسوف.
4: هذا تاج الرأس تونس.
5: انت شوف الكل شو بتقول
3: بدي اقول اسم الله
6: اعطيك اسم
7: اجواء المشط يعني ملحوظ
3: مبسوط اني انا معاه مش
8: رصاد ناطرتك حرف عرف كيف بدك تنقلك مش ايفتك طال يطلق

ممكن الله.

0: اشتقت لكم واشتقت للبنان واشتقت لأجل لبنان وصيفية لبنان. أنا بشكر أغاني أني دايما والسباشي
1: خل الشباب ومتر البريان فاقل البط تحت فريان
0: إياك تنكيك وين اشتكون واشتقت لبنان واشتقت لأجواء لبنان من بعد رضيط
2: بنا شو كنت عم سرى فترة طوعتها وهيدي مش أول مرة يعني بتكون هونيك تقريبا كل سنة عندك مشوار خبر النشاط اللي بتعملها هونيك
0: صار قصة بني مثل ما قلت أنا صرت والجالي اللي بلي نسألهن معزي كتير بقى فسأحنو ضروري أطلع كأنو ضل هيك أكتمن كان في كتير حفلات وكتير عرس ويعني كل شيء هيك حلو وأجحل
2: أنه عندك مسؤولية هذا الشعب هونيك أدمن يعني لبنان هذه القارة البعيد اللي بدك سفر نهار كامل هون يعني مسؤولية اتجاههم تقدم لهم دايما تكون دايما موجود بأراحهم وبمناسباتهم الخاصة
0: ايه طبيعي صرت عن جد بحس شخص منهم يعني وصاروا عائلة وصرت روح صار في كتير ناس هيك بتساعد صرنا اصحاب فمثل المسؤوليه وتحس عم يروح ضل عم شاركوا بالهلف
2: شوف انت بحالاتي الناس اللي بيحكوا عربي بيكون موجودين عندك الاصول اللي كمان بيكونوا بيحكوا عربي ويفوتوا باجواء اللهجه العربيه اللبنانيه والفلو بدغي كمان
0: اللي بيحكوا عربي وبيحكوا اللبنانيه والعربيه بس كثير بتفاجئ باشخاص اوقات مش نيه ومش عرب يعني في ناس من الصين ومن كثير بستغرب شوف انه ما بتوقع يجوا وبعد كل صف مع انه ما فهمت بس كنا كثير

0: بسيط
1: بالله يعني انا كتير وبرقبع زياد فهشي كتير بلفت لي نظر كتير في مهضوع
0: تروحي دي السنة نزلت لنا غنية يا مرحبا وانطلقت فيها دغري على أستراليا شبني عن باليس تحضيرها
1: يا مرحبا من ليتا من أصعب الأغاني يعني هي ذات الطبقة والمغنى اللي كل شيء عمله حتى الفيديو كليب كان لايف فيديو يعني أنا بالعادة بروح أقدر على الفيديوهات المش أي وكل شيء طبيعي بس وكل شيء بس كترند فحبينا نواكب شوي الترند وجربتها وكنت حاسس انه هيك مهضوم الفيديو وكنت فيز الاي اي قدرنا نوعا ما انه لا هيك يعني نتيجه
0: وبتعيدها
1: كنا عيدها بس لا ركز شوي على الاشياء الحقيقيه
0: ناقص فيديو كليب
1: ناقص الاحساس وال يعني تلاحظ كل الفيديو تقريبا فيهم بس العيون ما حسن بعد ما بيحكي هيك العين تبقى كتير بتفرخ يعني بتبقى عم يتحرك وعم يتحرك هيك هو ويعني الفصل الوجه بعد مش 100% خاصة العيون زبطين غير كتير صار زابي وسهل يعني أنا الفيديو كليب صورناه يعني الـ AI عملناه أنه بحرة ورس بصح فهذا لو ننفذه بشكل طبيعي كان رح يكلف رح ياخذ وقت جهد
0: ومود
1: فهذا الشيء رعات والحمد لله

0: ملاع النية.
1: أخصيا كنت أوصل على لبنان وموصلها أنه المزبط عمل الأعرض ونحقق الانتشار اللي لازم. فأوريدي أنا على كل المنصات أدي في غنية فهذا وشتر. وهلا مع الأفراح رأس وزيت شوف في الكل بلشوا يستعملوها الغنية وهذا شيء كمان أنا بيبسطني وأنا عم غنيها دايما عرب.
0: أول مرة يعني بتنزل غنية سبق ونزلت دقو الطبول وهالغنية كمان ذكرتنا فيها وبكلمة كمان في دقو الطبول يعني كمان يجمعوا مع بعض كانوا عم بدك تثبت حالك أكثر بالأعراس. خبرنا عن هيدا البارت اللي عم تشتغلي.
1: يعني ما كلمة قلبي غنيت يا مرحبا وأنا استقصدت نعمل هيدا الراب كرمال يكون نزعل اللي أنا صراحة بالنتيجة اللي عم تعمل الحمد لله ما عم ولا عرس بلبنان وبرات لبنان بكل الدول عم يصدق كيف كل العالم عم ينبسطوا بس يحطوها ويطوا عليها العرسان والدبكة والزفات كلهم عم يستعملوها فهذا شيء بكبير القلب والحمد لله أنه هالقصه ونجحت وإن شاء الله دائما هيك منقدم ونفرح ويذكروا ويفحنوا بلد السعيد
0: يعني كل سنة تاني على تويلة تقدم عرس لأحد الكابلز اللي عرس بدنا الصفية مين ربح
1: صراحة عملت يمكن جيف اواي وكنا دايما كابل واحد بس هلأ آخر مرة

0: بقدر هيك ظبطها يعني.
1: دوك بول ويا مرحبا في اعمال جديده وفي اغاني درنا عنا بيا لهجه رح تكون
0: مرحبا واغاني دبي والهيصة. انه حبيت فوت هلا على نوع جديد وحركه يعني، وبنفس الوقت راي نص يعني زاك حلوه، وانا كتير محمس القريم. شو بعطيك قصه؟ لا خليها سيربريز. الغنية اللبنانية وكتير كتير قريبة للب، وكلمات السنة اللي بنعمله احنا بياتنا.
2: شيخ الباب عارينا للحوض وعروستنا الليلة زيد بنمونو، شيخ الشبنا زينا الحوض
1: بفتح خلاش وتحين
0: صراحة. ايه هادي يمكن مع الورترا تظهر موهبة دي مؤخرا. كنت عم بطلع الحان وكلام حلو وعطي أكتر من فنان ما بعرف. هلا أنا حسب كل غنية حسب بس كلامه اللحن، يعني بحلى مين بتلبى مين قادر تطيع عن جد هيك حق على كلام الخاص اللي بخارهم كلهم أصوات قوي. أغاني نجرة مهزم أكيد وجهنا تحية، أنا كتير بحبها بنت زحلة من عنا. بحس الأغاني طايل اللي عم بيلبى وطاس. أكيد كمان في كتير أغاني غير هاي الكلية اللي بقول لغير أشخاص، بس أنا شو بطيء بقصة واللحن يعني. هي إنه أوكي موهبة هلأ طالعة جديد، بس أنا بلغي أبداً موهبتي وغنى بقول، وهي دي بتجي هيك مثل هوبي وتسلية.
1: عم تحضر بركة عالم؟
0: أنا بحروب أنا جزء عائلة البرازيل فأنا مبين وبحب الفريق الزمان، بس حالياً وقلبياً أنا على الدول العربية. ف
1: بيعملوا بيلعبوا
0: مش شيء حلو، فأنا سعودية. وإذا حدا منهم بيكون بدول غربية كمان بيكون.
1: يا لهم فاين كل ال ريك
0: مثلاً. أنا بدي أتشكر أناني الأولى والسباقة بي، وبحب بس يكون عن جد يعني اللي بتعقد والأشخاص اللي بيشتغلوا كتير وعرق قلب وكتير عن جد. أنا شخصياً بحبكم كلكم، فهذا الشيء بيخليني أنه عند أنا أكون حاطط هيك إيدي بإيد ومن دولة يا رب إلى الأمام.
2: ابن العلا يدري أبيك الله أرجل.
3: مدة هذا التقرير كباري وزروم ضرورة أغاني على

0: مهرجان أعياد بيروت دم الفنان الشال مروان خضر.
1: لو مطلع يمشي
0: رومانسية استثنائية لأدم موسى.

0: الونت انتل ينقاش
1: ممتر حط بالي شوي
0: كون مع مهجن اعيات بيبقى وبيبقى لبنان
1: قلبي
0: قلبي بكافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس
1: وكل اللي عم حيسوه انت ولا بالك ما
2: اوقات اسوية الحياة بتاخد عيد طب قلب اقوى وحكبر صح؟ ما بعرف كيف مرقوا قد ما اشتقتولي ويمكن أكتر وطن بأربعة جولاي موعدنا سوا ببتياتر هنية سيسي ليكف ترجع كل ذكريات أنا دارين حتشيك

0: حياتك حتخلى نوم.
1: أغاني أغاني عيشا أبدا.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
3: رجين أعياد بيروت بقدم كبير ليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. رجين أعياد يبقى بلبنان.
4: بريتي أغني حبيبي
3: تنعل بوقت كروعي

آخر كلام فرقنا، كل حد يروح لحاله، نقفل الباب من سكات ما حسبتها، انشري وقبل أكن بحضرة.

0: هرنا بيقدم نجم جزاف بلي من العمر الجمعة 24 موز ترفون قتل يسنقش كونوا مع نجاعة بيروت بيبقى تباع البقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوف. مع يد بيرو بيقتل
1: خلوانا تتنجوم سماتي
0: بشبية استثنائية 18 تموز وترونت أنت يسنقاش
1: والمهرب طرف خيالا لا لا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيبقى وبيبقى لبنان تقطط في كافة فروع تيكتينج
1: بس باك توم ببيروت يا غالبا.
2: يا عيبي شو ما واحد
3: هيك
2: من زمان
3: هيك تبي يتخنقوا إزبطيني ما بحبول
4: تاني مرة قالت لك ما بقدر
3: هي قصتك يا حياتي معك الطبخة
4: والله
5: ما انتم تسمعون
6: معي أنا رولا ابن مجولعة يعني

0: وحشنا قد الدنيا
1: فروسي الله اشتقت لك
2: الالوان هي الفاهيه الوان العيد الفرح بعيون بنت
3: هيدا حبيبي عشان فازني شوي بس شفتك انا
4: هلا اذا في
2: جاب
4: هلا اذا في نخبك
0: المسرح بالسعودية
5: وانا فرحانة زيدا ان انتي بحضارة ديكي
4: اين ما بربر
0: طيب والحديث
6: بيصيروا ما هو عم شنات ما تسألنا اسئلة
4: شغلة عندها هيك اصول بنت الضيعة
2: راغب من اكتر فن الابلالبي
0: وانا بعشق صوت سوري وشغلوا السوري
5: هذا تجرب
0: انت اذا شفتها مش
2: مال عم تكذب
4: اجواء جيل والله
0: تكون بموعة يعني نجوم بحبوا
2: هي بالمر على الحراف كيف بدك تنقلت ومش عشوائي لانه

سكران.

0: من أعياد بيروت ملكة الإحساس إليسا بموعد المنتظر 23 بطنطا كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت يبقى نجمة بيروت تباع في فروع تيكنز أوفيس.
1: Janukia and Hisra live on Abul Nailai at Waterfront Antilles Na'a. And water filled with music, emotions, pride. Book your tickets now at Getting Box Office. Gi Manukia live July 20th.
2: حيتخدمي وحنين صعب ما بضيف اوه 12 اشتقت مشتاق اكثر رجعت لكم بأربعة جولاي مبنى ببتيتر لنشتري فيها احساس وذكرى زحمه لوحده بيت ترجع كل الذكريات

0: سكر الدورة.
1: يا زلمة ما بدها الأد لك هالغنية
2: دان ما بدها الأد دي أصابك خشاشد دان ما بدها الأد وفر حكياتك قدر زي عطرد ايه يلا هدي أصابك يا مشد وفر حاجاتك قدر ذاتك اوعى ولما تهدي رح تجمع اصحابك مع اهلك تجي تسالني

0: وقفوا كيسك
1: شو بلاقي يا

0: صدرك على
1: كل شي بينبعت على جروب الكبير عمل خلص على جروب وبتقول هل بتروحك على كبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية
2: وصل لخمس من مدينة وقتل بطاقة بحول عام رجع جنر قدروا لستلتلت التوالي بعرض كوميدي جديد فيكي
3: بدي جديد باسبوري طلعت على حمانة وقلت له جان أشقر عريا سجل خمسي جاب سجل بتاح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي وقال له يي هيدا ستة رأي أردي متوافية قال له

0: This is my job and this is what I do. Bring it.
1: اسمعوني، الضيف المسلم يحس حل بي يعني بميضة خوات سريعة اي مش كتير بسرعة لانه طومت موضع الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار. مش مفروض اقل من ممتاز. يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: النجم الساطع الساحر شو الجميل يا بكتابة بتغني بتعزف
1: جمع كل أشكال دلوقتي ممكن يبقى too late bit.

0: غالي عشاني كتير وحش
1: فرسي الله يلا
2: لا وين الزاهي الفاهي الفرح بعيونك المحببة
3: هيدا عشان هيك
4: بشوفها هلا إذا في شي مرحب
5: على المسرح السعودي
6: وانا فرحانه زيد اني انت
4: وحبك لازم بربر
7: بحبش انه هدنا هيك طول الضيعه
8: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
9: وانا عشق صوت السوف تخسو
10: تجر راسونا
11: إذا شفتها ميل شو
9: بدي أقول اسم الله
12: عليك جاء تطور ما شاء الله يعني الحوش
13: مجموعة يعني إلا نجوم بحبهم
14: كثير بالمرصد الحرافة ومش عشوائي لأنه شايفتها كيف صال يطلق

قلبي.

0: اول مره انا بصور، بس كل ما انه الليشن تساعد انه نقدر نصور فيها هني كانوا ينسين، وعم تشوف ما فينا من هيدا الله راد هو بلبس هلا في افتتاح اكبر. بيشرفني انه اكون بمنطقه شارع بالذات كتير حلو بكتير بيقول هيك نحن بنسميه سوق البلاط. ان شاء الله رح ناخذ شيء حلو فيه.
1: بس هيك عم نشوف حبه الناس يعني ناس رايحه كل عليك كله هيك مبسوطين فيك عم تعملوا هيك الياسب شو من
0: شارع. يعني احنا الكل بيحب كله يعني مش بس انا في معروف يعني بحبني الزحلك يحبوا بعضهم يعني في اللهفة قال كيف إذا عم نعمل كشي بنوحة بدي فرشي عن زحلي فارق ليخ بكري ومثل ظروف كتير صعبة وفي كم يسألوني كيف نصور هالحين الوقت المنزل غنية إن شاء الله. بس بالآخر وجبات لما نكمل أعتقد هذه هي المقاومة الحقيقية واحد يقدر يكمل أصلاً بده من فن الأشياء اللي عم نعمل لسوة لبنان الحقيقية.
1: قلت عم نحكي غنية جديدة و خبرنا عنها أكثر عن وين
0: تفصل. الغنية بس أنا هي جديدة كغنية لي تايل طبعا مع نبيل خوري عم يشاركني البطولة بالكليب هيك غنية كمان فرفحة صية جديدة علي وعلى نبيل اللي نحن عم نطمح له يا رب.
1: ليش خبرتني كل التفصيل بس ما قلت لي العنوان؟
0: العنوان قصة شعرك يعني حتى العنوان هيك شوي قصة شعرك رح من اللي بالقلب. فالكليب بدور احس انه الصبايا وهيك وانا ونبيل مقبل لاقه ولابش كمان جايبين كل هالصبايا من عمر عمر 32 سنه
1: الماضي هتعمل لك بالاعصاب ولا هتعمل لك بالقلب يعني
0: في لك في هلا احنا عم نروح بي بمراحل كثير صعبه كي ما بس معنا بالقابوس بس طبيعي انه هي سامت يا احلى منا هو هيك احسن
1: تكمك
0: صح لاول هني قلبوا طب وانه تكون يكون في بنت بين اثنين وثلاثه وانا يعني بقرني انه تكون بنتي مريم كي
2: وين الضحكه؟ شو
1: هالشعرات الحلوية؟
2: كيف
1: تضبط الشعرات؟ بس تكبر حتى شو بدك تقلها؟
0: لأنه كده بحبها وبحب تبينها معي وهلا أنا ضد مقولة أنه بدنا نبين للسوشيال ميديا ابني وجونيور كان بيقول ايش مثل تيك توك كل يوم بقرب محيره مثلا بوستات بقول له هيدا مش حلو يعني بلاقيه حالهم يعني ما بقى منها من 10 سنين سنة نحن كنا بنفرجي الصورة كانت بعمل اللي بده إياه يعني مش أنه قصة يعني هي شكلي تجبر معي ايش هو رايي بدك تسالني ليش ما فكر مال فكر ما حبيت
1: مريم زين البيت
0: اكيد لا هيك مطيره مناطره يعني صراحه
1: فهمت كنت يعني بين الشغل والحفلات وال وبال مسؤوليات
0: هلا الحمد لله حكوا صغير شو بيقولوا القرار او الاشياء اللي عم تصير بلبنان غير مش بدون فلل اكل هلا اكيد واحد لما يقرر يكون هو يكون ويقرر انه يتجوز ويعمل عائله كبيره في وقت يتحيوها للاثنين اما الحمد لله اكيد مرقنا بكتير صعوبات ويعني ما فينا نخفي الشيء كملنا يعني وعملنا عليه هذا الشيء كتير.

0: يفضلك صح. بيقول بس وقت حتسقف واحد عم مدة طويلة يعني ما بيروح هو على الشغل ولا هي بتروح على الشغل في حزري في مشاكل. خبرني عن هالوقت اللي طوب بالبيت مع العائلة شو صار أخبار؟
1: مشاكل هي المشاكل أنواع الأشياء اليومية بقى لها طعمة بس بتقرب أكثر بتقرب أكثر ومشاكل بلا طعمة هي المشكلة. إذا واحد ما مشكلة يقعد كل يوم والأشياء اليومي والهيكل سخيفة لا بتكون في أشياء أكبر من هيك بلا نحن قطعنا الأشياء الكبيرة.
0: مع سعيد آخر يروح معك على الحفلات والأغاني والموسيقى بالفترة الأخيرة عم نشوف فنانين يجدوا ويعملوا مدلي نزلوا مدلي جدد أغانيك تعملوا مدلي واحد تنزلوا نكدة
1: صراحة عملنا كذا مرة يعني مدلي يعني بالمعنى والفرقة يعني بأغاني حابين نرجع نعمل ونسجلهم يعني وننزلهم بس كأغاني وخاصة بقى يعني ورا بعضه وفي كتير أشياء حلوة ترجع تنعاد في كتير أشياء من 10 سنين أو لاش 12 لاتي ولا في مواقع تشتيم هلأ يرجع ينتشروا من أول وجديد عم نشوف يعني هلأ من فترة كنت تران تيك توك رح تعمل بالأعصاب اللي هي بالأول أبدو ولمست إيده كل ما حلاقي أنه حدا عامل منشا على تيك توك فترة درجة قدرت عني أن تصور بحفلة ونالتها فحلوة كمان أنا أرجع شيء بمثل فلت بيسني على هيدا الشيء إن شاء الله.
0: بمسيرتك الفنية ناجي ناجي الناجح ناجي في مسرح بس يعرف خفايا أو شيف كيف دين ناجح دائما مثل عطبته خبرنا قرار اندمت انك اخ مسيرتك الفنية.
1: كان في قرار مفصلي بحياتي اذا بنعتبر الفنية وقت انا عم بنت كنا نسميها حياة الليل النوم لانه نرسل بسهنات الحياة الكبيرة اكبر الفنانين لاصغر اللي عم يغنوا بالليل الليلية تغيرت عن قبل تصير اكبر بسيع عالم اكتر العقل روحي مثل تقعد شوكي وسكيني ومرسمين وهي الاكتر انه على الملاهي الليلية الكبيرة وعم نشوف نحن عنا ملاهي كبيرة بلبنان بتكون يمكن انا لما
0: اخذت غني باحدى
1: بكذا محل فعم نشوف انه هذا تحصل يعني عم نشوف هلا الفنانين صغار الفنانين هن موجودين بهذا المحلات شيل هالمحلات ما في عرفت شو قصدي فهيدا كنت انا انتقد كثير ما نجي على الليل عم كنوا بالمري يعني عيب هلا شيء عرفت شو الكل صار عم يغنوا واحد يغني كل سبتين مره كل شهر مره سبت بس بلاقي محلات عرفت شو قصدي فما في حدا
0: حطيتنا هالغنية بنجدد وما عملت قصدك كنت وقعها كيف بتشفي هالي طبعك بينك شو بتقول لحالك؟
1: ليك عطول أنا بقول أنه الأعمال كل ريتها اسمي الموجود اللي أنا عملته إن شاء الله يكون هاتحش موجود ده محافظ عليه لأنه بصعب كتير صعبة

0: بيكون حلوة بس ما تضرب هاي بيني بيف ويمكن بني كان لغير يعني هلا بوقتها ودي يعني عملوا ميجا هيت شهد عادي يمكن يوصلوا وانت ما بشبهك يعني ماشي انه يارش عملوا يعني بهيد القصة بنفس الوقت شدومه هيك شيء كتير يشبه انت لما غنيت على سي انا فهيدا اعتعز يعني انا ولا بعمل عمل بيتها من كل بكل من الفن بيقولوا عمل مرتب الحمد لله كتر خير الله انا بعيد شيء انا حتى لما بين وادي الليلي بيقولوا ناجي من الناس اللي غنوا الحمد لله هيدا شيء بيعزيني هيدا شيء بيعطيني حقي لان انا هيدا الشيء اللي طالبه هيدا التارجت تبعي قصدي
1: لحاجة معك على الكليب اخي ثلاث بالكليب مرتك كان بدنا نشوفها
0: مرت اعطوني مليون مليون شكرا بيقولوا لي هي ولا ما بس انا ان شاء الله ثانك يو
2: ايكون يلا
1: نبيل خوري وعمل مع ناجي القصة
3: شو بخبرك ناجي بيع الغنية كتير لعبت له بصراحة كتير جديد وكتير مهضوم ما بيحكي فيديو عن جرح يبتسم ويضحك
1: هيد عمل ناجي اتصل فيك قال لك بدي هذا الموضوع الغنية خبرنا هدول الديتيلز الناس بتحب تفا
3: لا أنا يعني دايما كان في تواصل أنا وجي سنين وهلأ كون لناجي هو حبه وشي أنا حبه شو بدك
1: مسؤول بقى نجم عوالي هو سنين بيقول نجح هو هون يمكن غير شوي رجع عنك خبرنا عن هيدا المسؤولية قدرت عم تقدر تكفي ناجي وردي حقه ناجي بالأغاني اللي قدمها مسبقا
3: بصراحة ليك ناجي عند ريبرتوار كتير وكتير حلو مع تامي كتير حبهم من قبل يعني مثل شروس في سلسات كتار كلية أكيد مسؤولية مع ناجي كل دون أنديم حلو أحلى من القبل أحلى من أحلى من
1: على سعيد اخر اكيد عندك اعمال جديده اوريدي حضرتها اوريدي في نجوم وفنانين اخذوا من عندك اعمال بدها تبصر النور قريبا شو بتخبر عنها
3: بصراحه في كثير لاجي فول جفدر كلهم حاطط فيهم 10 من
1: ويعني صار معروف حتى مش بس بالفن بين الفنانين بين الشعراء الملحنين صار في نبيل خوري وبتحب اخبار وبتحب التعمال اللي عم بينزلها قد هيدا شيء بيعطي حافز اذا بدك كملت أقدم الأفضل دايماً.
3: ليك أحس الشفاء إنه أنا عمر كتير صغير يعني أنا إذا بدك نجحت بأول غنية ناجحة في 24 من 30 إذا 24 وعم بيعمل هيك موسيقى إذا عملت روح حلو يعني بالعالم بس من وقتها لهلا إن شاء الله بضل أقدر في آخر يوم من حياتي يعني أنا الشغل بحبه
1: حافظ على نمط موسيقى معين حافظ على يده نمط الفيه
3: ليك شو أنا مع اللوك تبعي هو منوع بس بصمة موجودة يعني هاليوم تتنجي ما خاصة بش إذا بتسمع عامل أربع عامل لنانسي عشرم إذا بتسمعهم وفي ولا واحدة بتشبهني سلم الهدف يعني أكيد
1: أعمالك لمين تلجأ وين بتروح وين بكتب
3: لا أنا بشتغل موسيقى مش بالنهار ما بحب بالنهار بالليل على رواق وكيف بستوحي من إيش حقيقة حقيقة خيال بعض

0: قصص عايشة، قصص مش عايشة،
1: في قصص عايشة، قصص مش عايشة، قصص غير عايشة، استمنى قصص عم بسمني عايشة.
0: لا
1: الأهيان عايشة. أكيد أهيان قصص إذا عايشة في شيء ضغط بقوله كتير كتير يعني تطلع.
2: هذا تقرير وكافة تقارير نيوز روم، زوروا قناة أغاني أغاني على يوتيوب.

مرجاء أعياد بيروت يوم الفنان إبراهيم في حديث ميكلانج الزني كومبيتس كيش فوليوم إبراهيم علوف وفرقة موسيقية في خمور في واجب الأربع أسطولات مليئة بالموسيقى والفرح وباعت في كافة فروع كيتينكس فين أعياد بيروت بيقدم ليشية استثنائية 18 جموز بواتر 19 وبيبقى لبنان غالبا تباع البطاقة كافة فروع أصب بدك طوم بأيو بأي غالب.

0: إعجاب بقلب الفنان جامل مرغول.
1: لو غطون عينيوني
0: بليلة رومانسية استثنائية تشريموز يوتر فرد أو يسناش
1: يتغير حظ ويتبسل شوي
0: كونوا معنا من عياد بيروت بيبقى لبنان
1: قلبي ده
0: مع البطاقة في فورتكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة حس إليسا بموعد سو منتظر لتموز بواتر فرونت أنتل نقاش. كومانا مهرج أعياد بيروت بيبقى وبيبقى حبك يروح فروع تيكتينج بوكس. لأول مرة لا تي في ريكس مع أجمل فيو كليس وأحلى غني أحتبال ويك أند بأجواء جمعة وسبت سبع مساء مع جي دي روب
1: يعني النسوان اللي حصلوا معه
2: عطاك شيخ الشباب
3: هذا التبلو لكم أنا أقبل هذا التهم
4: أنت أطلي أنت لا تدلو
5: فيروز لخيروز للشعب ابن تم مندس
6: السياسة بتكون مرؤوسة سيسي هو من البلد

رايك؟ هتفكر الدنيا بقى ولا عن جد ما بدها الأد هدي أعصابك رخي جيابك مد جد بدأ

0: بفرك تدل عن جد ما بدلك
1: وقسكوا شديد
2: انا اللي شك تحت بلاقي ايه
3: ما بدلك.

0: برجين أعياد بيروت بقد نجمة بير نعمة ولا منحف ولا منحف بليلة 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا نقع بيروت وبيبقى
1: لا خبري أنا وبركي ماجد
0: بابي تقت في كتروع تند أوفيس
2: وقت أسوة الحياة بتاخدنا لملاك نرجع أبقى أقوى أكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالتناشر سنة. اشتقت لكم قد ما اشتقتولي رعتن تولاي ابنا سوا ببياتر ليلي فيها أحساس وذكريات وغير ليلي وحدة تكفشها كل الذكريات. أنا دارين حتشيتي

0: مهرجان عبيروت بقدم ملكة الأحزان بموعد سوي المنطر 22 تموز بفرونت ياس نقار. كونوا معنا مهرجان عبيروت بلبنان.
1: حب مثل بيروت
0: قد في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب

0: مهرجان عياد بيروت بيقدم الاخر
1: وانا عديت نجوم السما
0: بشباب استثنائي من طموس واتر فرونت الياس نقش كونوا مع مهرجان اعياد بيروت يبقى مع الدقت كافوتينغ

يعني ابدا لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامه خطوات سريعه واي مشكله بلوها بسرعه. لانه موضوع نظافه الاوتيل هتنار وجود مش مو تكون ممتاز، فهمنا؟ كل هذا على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: now, getting box office. Eon, live, July 20th.
1: وبكي انت وين عم تتخانقوا؟ مش قدري خبيك يا بول
2: عالم اللي بقرية بتين موديل وينك؟
3: صورة تاني لقيت قربي على
1: هي يا حياتي قالت لي ماما
4: طول عوني وانتو فيك صعوني
5: ألا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
6: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
6: هذا تيجي الراس في تونس.
8: يعيش.
6: كل ما
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب.
9: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
10: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: جو أشهر يعني كليب ورا كليب، لوكاتك كتير بتتغير اليوم بلوك
1: موتوسيكليست.
0: أيوة. كيف بلاقي حالك؟
1: راكب الدراجة النارية. بلاقي حالي بشبه حالي، أهم شيء كل لوك بدي أعمله كون حاسس حالي بشبه حالي فيه، وما حس حالي عم بتصنع لصوره. اللي بتصنع لصوره أكيد ما رح صيب فيه، واللي بحس حالي عايش الدور مزبوط بطلع حقيقي فيه وبيصدقوني الناس. حس حالي مرتاح، حس حالي فرندلي مع الموتو، مع الجو العام، مع الدايركتور خاصة اللي عم بعمل أنا وياه أفكار كتير جديدة بالنسبة للفيديوز اللي رح ننزلهم هلأ، رح يكونوا نوع من فيجوالايزر يعني. نحكي عن أفكار جديدة، عن شيء منشوفه نحن بال يعني شيء فيجوال منشوفه نحن كمشاهدين، رح يكون كتير أوريجينال وكتير جديد. وبعتقد هالأفكار هي رح تكون من هلأ وطالع هي
0: ترى. اليوم عم بتصور أكثر من غنية وأكثر من كليب.
1: إيه اليوم اليوم عم بصور 4 فيجوالايزر اللي هن أغنية هلأ اللي أنتم موجودين على السات فيها، اللي هن أغنية أول واحدة يا صباح الخير باللهجة المصرية، عندي أغنية اسمها فوتي على قلبي باللهجة اللبنانية، تحكي أكيد عن مواسم الأعراس والزواج والبروبوزلز والأشياء هيدي، عندي أغنية اسمها يا حياتي بحبك، وعندنا غنية كمان مجنونة اسمها بومبوني.
0: حلوين اسامي
1: ايه اكيد عناوين اكيد. Who is

0: أربع أغاني بنهار واحد قديت صبرك طويل؟
1: يعني أربع أغاني بنهار واحد هو بتقول نهار بس هو كل غنية تقريبا أربع ساعات، أربع ساعات وربع، يعني عم نحكي ما لا يقل عن 18 لعشرين ساعة. بدها صبر، بدها حدا يكون عن جد بحب شغله، حدا يكون عن جد مآمن إنه عم يعمل شيء حلو ومآمن إنه رح يوصل. بدك تكون فيزيكلي حاضر، يعني بتكون مرتاح قبل بفترة، مريح حالك تيكون عندك الانرجي انك تتحمل لونج داي شوتينج، وبدها تكون مواضيع اكيد، وهيدا الاهم انه مواضيع محرزة انك تضحي كرمالهم.
0: مش اول مرة بنشوفك على موتو؟
1: مش اول مرة ولا اخر مرة.
0: واليوم عم تصور اندور، تعودنا عليك باخر هيك كم كليب عم بيكونوا اوتدور وبين الناس وبين بالاحياء، اليوم هيك حبيت تفوت على استوديو وحبيت تفوت تصور؟
1: اليوم الافكار فيها شيء بيدعي ان نكون باستوديو، فعملنا اثنين فيديو باستوديو واثنين رح يكونوا اوتدور، وبتمنى تكونوا موجودين معنا بالاوتدور كمان بشوارع بيروت، بمرمخايل، بجميزة، بهالمناطق الحلوه، يعني يكروا على الحمراء كمان.

0: قد اليوم الجمهور بينطر كليبات، مش بس بينطر يسمع اوديو، قد الكليب صار عم بيكون اضافه لتوصل غنيه اسرع.
1: هذا سؤال بعتقد انتم صرتوا تسالينه اكثر من مليون مره.
0: بس انا الكليب فتره خليني اقول لك
1: هي البرودكت اللي بتقدمه للناس، العمل اللي بتقدمه للناس، ولازم يكون عمل كامل متكامل. اهم شيء يكون عندك اوديو يخرق يفوت عقلوب الناس، والفيجوال يكون حلو. مش مطلوب انك تعمل ابهار مثل بالزمانات، كان عنصر الابهار دارج اكثر بكثير من هلا. انا برايي هذا الشيء ما بقى مطلوب مع عصر السوشيال ميديا، مع عصر الاشياء يعني اللي ما بتتحمل تشوفها اكثر من 10 ثواني 20 ثانيه وبتفز على شيء ثاني. منك مضطر لهالابهار اكثر ما انك مضطر تطلع انت بصوره حلوه تشبه الاوديو الحلو اللي انت عم بتقدمه، ويكونوا اثنيناتهم مستوى بعضهم، ان كان الاوديو او الفيديو. والفكره اكيد الصايبه من ناحيه الاوديو ومن ناحيه الفيجوال، بس يجتمعوا المكونات مع بعضهم بتصيب. مش بالصرف ولا بالابهار ولا بقدام كب مصاري من اللي نتيجه، لا منا هيك ابدا.
0: يا الموفق.
1: مرسي
0: على مرسي. واكيد اغاني ثانيه معك.
1: أغاني مش بالأول وبالتاني، من قبل بكتير ومن هلأ ولبعدين بكتير. نحن وياكم سوا، ونحن على السكة، نحن وياكم بإذن الله.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر.

0: تحسها تحسها ملكة على عرشها.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
0: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: لبنان رح يرجع.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
0: زي انسمان.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
5: اغازله شوي حبيبي. ما احلى بجنن
4: بس شفتك انا.
6: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هوني
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
8: بيصيروا الاعلاميين
9: شو ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
10: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
7: هذا تيجي الراس بتونس.
11: يعيش
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب عم تكذب.
12: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرفت كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.
13: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: هتفكر الدنيا بقى ورا.
1: يا زلمه ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه.
0: عن جد ما بدها هالقد، هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد.
2: لا ما بدها هالقد
0: عن جد.

0: ما بدي قلقك.
1: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
2: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي ايه؟
0: ما بدي

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرق.
2: أوقات أسوة الحياة بتاخدنا لمحل بعيد، منرجع بعضها بقلب أقوى وحنين أكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالتناشر سنة، اشتقت لكم قد ما اشتقتولي ويمكن أكتر، وهلأ رجعت لكم. بأربعة جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشيتي.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك.
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي جاي.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

جرب تصوبك عالخير ناوي شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس

0: طيب شو مالك؟ وحده غيري كانت تركتك من زمان.
1: بيب ما بدها هالقد.
2: هي شو بك انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول. عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
3: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
2: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخه
4: والعاني وين ما كنتوا فيكم تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
5: إلنا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: بيصيروا الإعلاميين شو
3: بيعملوا؟ ما أقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
3: هذا تاج الرأس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب عم تكذب.
8: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
9: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق. أغاني أنا أغاني أغاني أنا

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

كل حد بيحس في أي عرض غريب في جسمه إن هو يفحص، وفي نفس الوقت لو هو اكتشف والمرض اتشخص إنه يهتم بنفسه أولاً.

0: سوبر، اولا برحب بيكي على اغاني الف الف مليون مبروك على نجاح المسلسل.
1: الله يبارك فيك، ميرسي.
0: الاول عايز اعرف احلى مبروك اتقالت لك من مين، وبالذات عايز اسال بصراحه عن دينا الشربيني وياسمين رئيس. شافوه ازاي؟ انا عارف ان انتوا صحاب قوي، قالوا لك عامله ايه عن نجاحه؟
1: ياسمين لسه ما كلمتنيش عامه، بس بس بس دي دينا انا وهي اتفرجنا على اول 6 حلقات مع بعض، وكل شويه تبص لي تقول لي هات الحلقه اللي بعدها، هات اللي بعدها بقى كده يعني. فهي حبت المسلسل جدا، وانا كنت مبسوطه قوي انه عجبها، والحمد لله. مش بس يعني دينا وياسمين، في ناس كتير قوي قوي قوي في الصناعه رايهم يهمني وعلى راسي من فوق. اتبسطت جدا ان هم شافوا المسلسل وحبوه وحسوا بيه وكده. فيعني لما زملائك يبقوا شايفين الحاجه الحلوه اللي انت بتعملها، بتحس كده باحساس جميل ان انتوا كلكم في صناعه واحده، كلكم قلبكم على بعض وعايزين ان كل واحد فيكم يعمل حاجه كويسه يعني.
0: مين كانت احلى مبروك تانية اتقالت لك فاكراها او مفاجاه؟
1: لا مش عارفه اقول اسم، بس عشان برضو لا كلهم فرقوا لي قوي يعني، من اول الجروب الصغير على انستغرام اللي فيه الفانز بتوعي من مليون سنه، لغايه ناس في الصناعه، لغايه اهلي، لغايه صحابي، لغايه ناس في الشارع راندوم بشوفهم. ما فيش حاجه بالنسبه لي اغلى من حاجه، كلهم حاجات فعلا فرقه لي قوي.
2: خلصت دي النتيجه طلعت.
0: كان دايما الفانز حتى لمليون سنه دول اما بيحبوا سبا من قبل لما بتبدا في مصر، حتى احنا دايما بنحب في ادائك حته شويه التوتر بيبقى فيها هايبر اكتنج كده، وتمثيل مدرسه بتاعت سبا بره. هنا انت مختلفه تماما، حتى رغم كل مشاكلها دي بتاعت الهم، انت طالعه فعلا زي ما هو وصفك هاديه، بتاخدي بالك من اللي حواليكي. انت حاسه ان الهم فرقه عن كل الشخصيات الثانيه بالذات بتاعت
1: لا انا بحس ان انا كل شخصيه بعملها يعني، ده طموحي يعني، يا رب ابقى شايفه نفسي صح. يمكن انا يعني شايفه نفسي ما اعرفش بصوره احسن من الحقيقه، بس انا بحس ان انا بحاول باصرار ان انا كل كاركتر بعملها بتبقى مختلفه تماما عن الكاركتر الثانيه، سواء شكلا او كجمله عصبيه او موضوعا او السياق الدرامي يبقى مختلف تماما. ما بحبش اكرر نفسي خالص، وبالنسبه لي الاحسن ان انا اعمل مغامره الناس تقول ايه ده، لا مش حابين ده، احسن من ان انا ابقى بلعب في حته في الامان فابقى بكرر نفسي. ما بحبش اكرر نفسي انا، ده اكتر حاجه ممكن تبقى تحسسني بالاحباط من نفسي، لان انا بحاسب نفسي جامد الصراحه.
3: توقف لي في المطبخ ليه، انت جعان؟
4: هو انت هتتجوزي الدكتور طارق؟
3: رب صبرني. انت ايه رايك؟
4: مش عارف. هو انت لو اتجوزتيه هتعيشي معاه في بيته؟
3: ولا هتجوزه ولا هتنيل.
0: ابنك في المسلسل سيرين يوسف
1: خطير
0: خطير، والناس كلها خطير. عجبها جدا. عايز اسالك عن عمار، شايف المسلسل ازاي؟
1: ما اتفرجش. والله ما اتفرج.
0: هي السؤال، انت مثلا مع عمار من صغره برضه صاحبته كده زي أيوة. انت وسليم ولا انت امه مختلفه تماما؟
1: لا لا
0: لما بيتفرج بيغير ان انت
1: لا انا صاحبته جدا، وانا بحب اتكلم معاه من وهو قد كده كانه راجل يعني. بحس ان الحاجات دي بتفرق لما انت الطفل بتربيه على انك تسمع كلامه، تسمعه بجد هو عايز يقول ايه. ساعات المفردات بتبقى وهو صغير اقل ثقافه او عمق او تعبير من لما يكبر، بس هي برضو ساعات كتير قوي بتحمل نفس المعنى بس بكلمات ابسط. فانا منه وهو صغير بحب اتكلم معاه على انه انسان ناضج تماما، لانه ده بيخليه يحس ان هو محترم وان وجهه نظره مسموعه، وبالتالي بيبتدي يعرف يعبر عن نفسه لما يكبر، وما بتبقاش عنده انسكيورتيز وعقد ليها علاقه بانه هو شخص غير مسموع، زي مثلا الدكتور طارق مع اهله في المسلسل.
5: والله العظيم عارف رقمي، والله عارف رقمي.
6: لا ما انا كنت بعت لك لوكيشن المكان اللي انا فيه على الواتس ووصل لك. هو انت قربت ولا بقيت فين؟
5: انا مش عارف انا فين، انا الحقيقه مش عارف انا فين.
0: رساله لاي محاربه سرطان، بالذات في فكره ان هي بتبقى كيرنج باهلها اكتر من حاسه بتعب، لان اعتقد ان المفروض ان هي تحس بتعبها الاول عشان تعرف تاخد بالها بعد كده منها.
1: 100% انا بوجه يعني الرساله دي لكل حد اولا بيحس في اي عرض غريب في جسمه، ان هو يفحص وده متوفر لأي حد بغض النظر حالته المادية إيه. وفي نفس الوقت لو هو اكتشف والمرض اتشخص إنه يهتم بنفسه أولاً. وده عمتاً على فكرة مش بس في المرض، أنت لو ما حبيتش نفسك وخدت بالك منها مش هتعرف تاخد بالك من حد بشكل حقيقي. يعني أنا ده أنا مؤمنة بده بعد التجربة اللي هي من الناحية التانية، يعني بعد ما عملت إن أنا آخر أولوياتي والناس أولوياتي، لما ابتديت أخد بالي من نفسي بقيت أشو أب وأظهر في حياة الناس اللي بحبهم أحسن بالنسبة لهم. يعني أنا فرقت لهم بشكل أحسن لما أنا اهتميت بنفسي.
0: مشكورك.
1: شكرا.
0: وهتتفرج على ماتش الأردن قدام ميسي فين؟ الأردن هتقابل الأرجنتين.
1: أكيد هتفرج. فين بقى مش عارفة، لأنه أنا طبعا زي البدوي المتنقل، كل يعني ناقص خيمة بس أحطها في الصحراء وأقعد فيها.
0: بس أنت مدركة فكرة الأردن والأرجنتين وليك في
1: الكورة. أيوة طبعا طبعا. لا لا لا مدركة وعارفين المجموعة وكل الحاجات وعارفين الماتش اللي هيبقى احتمال يبقى يعني أسهل من غيره والماتشات الصعبة، بس احنا مؤمنين بمنتخب النشامة ويا رب ربنا يوفقهم ويوفق منتخب مصر كمان وكلنا. يعني
7: لمشاهدة هذا التقرير وكافة تقارير نيوزروم زوروا قناة أغاني أغاني على يوتيوب.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك توم ببالي وبخيالي غالبا.
2: أوقات قسوة الحياة بتاخدنا لمحل بعيد، منرجع بعضها بقلب أقوى وحنين أكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالتناشر سنة، اشتقت لكم قد ما اشتقتولي ويمكن أكتر، وهلأ رجعت لكم. بأربعة جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشي.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لان قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو، اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
3: اطلع طلي انت، ما انت تطلي.
4: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست، الله يطول بعمرها.
5: السياسي بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسي ورئيسي، اما الفن هو الصوره الدائمه للبلد.

0: لايك تفكر الدنيا بهورة.
1: يا زلمة ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد.
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدالك.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستان
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. منى جميل. عايز اقول منى جميل.
2: خلاص ما تعرفش تعافرني. خلاص ما تعافرني. يلا دي واحده ثانيه.
4: يعني ومنى حلوين.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
4: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
4: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
5: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هون
1: حبيبي
5: وحضرت حبيبي.
4: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: بيصيروا الإعلاميين شو
5: بيعملوا؟ ما أقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة. من نبيكي على
4: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
5: هذا تاج الرأس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب عم
7: تكذب. اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
1: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: Your secret hair extension.
1: يا عيب شو مالك؟ وحدة غيري كانت تركتك من زمان.
2: ما بدها هالقد؟
3: ايه شو بكي انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول. عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
4: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
5: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: أوقات أسوأ الحياة بتاخدنا لمحل بعيد، منرجع بعضها بقلب أقوى وحنين أكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالتناشر سنة، اشتقت لكم قد ما اشتقتولي ويمكن أكتر، وهلأ رجعت لكم. بأربعة جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشيتي.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلم ما بدها هالقد
2: عن جد

0: ما بدأ الأكل.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدأ الأكل.

0: حبيبي احنا طريق.
1: يا حبيبي بتعمل ايه يا حبيبي؟ خدني لمبة اعمل ايه؟
2: انا احمد السرع.
3: لا تاني تاني كات.
4: هو تاني الدور سامسكو
3: كات.
4: هو انت كات.
1: ادمه يا عم.

0: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: بلا منحس بلا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: وينك وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
4: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي. ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
8: بيصيروا الاعلاميين شو
9: بيعملوا؟ ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
7: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.
9: يا عيب شو مالك؟ وحده غيري كانت تركتك من زمان.
1: ما بدها هالقد؟
10: ايه شو بك انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
11: عالم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
3: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
10: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخه
12: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: نجي القصه واغنيه جديده ومن قلب زحله اليوم نحن عندك اليوم.
1: اهلا وسهلا فيكم.
0: مبسوط عم بتصور بقلب زحله؟
1: كثير مبسوط. هيدي مش اول مره انا بصور، بس كل ما الاقي انه اللوكيشن بتساعد انه نقدر نصور فيها، هني كانوا طالبين سوق قديم، ومثل ما عم تشوفوا ما في اجر من هذا السوق. هذا السوق الله راد هو افتتح من قبل، بس هلا كمان رح يكون في افتتاح اكبر. فبيشرفني انه اكون بمنطقتي وبمدينتي، وهيدا الشارع بالذات كتير حلو، بيذكرنا بكتير بالطفوله، هيك نحن بنسميه سوق البلاط. فان شاء الله رح ناخذ اشياء حلوه فيه.
0: مش بس هيك، عم نشوف محبة الناس، يعني ناس رفيتة رايحة وكله عم يسلم عليك، كله هيك مبسوطين فيك، عم تعملوا هيك شوية حياة إذا بدنا نقول من بعد هالأيام الصعبة اللي عايشوها أو اللي عم نعيشها نحن كلبنانيين.
1: صح، يعني نحن بزحل الكل بيحب كله، يعني مش بس لأنه أنا فنان أو معروف يعني بيحبوني، أهل زحل كلهم بيحبوا بعضهم، يعني بتشوف اللهفة مع الكل. كيف إذا عم نعمل هيك شيء وأنه حدا بدي يفرج شيء عن زحلي، فبتلاقي النخوة كتير كبيرة. ومثل ما قلت الظروف كتير صعبة، وفي كتير عم يسألوني كيف عم تصور هلأ، وهلأ احنا عاطين الوقت المناسب تنزل الغنية إن شاء الله، بس بالآخر وجبات لما نكمل. وبعتقد هذه هي المقاومة الحقيقية، واحد يقدر يكمل وخاصة بالدومين الفني نقدر نكمل بكل الأشياء اللي عم نعملها، هاي تنفرجي صورة لبنان الحقيقية إن شاء الله.
0: قلت عم نحكي غنية جديدة، و خبرنا عنها أكثر، عنوانها وتفاصيلها.
1: الغنية كتير جديدة، يعني مش بس أنه هي جديدة كغنية لإلي، غنية جديدة علي بالستايل تبعها، لأول مرة مع نبيل خوري اللي عم يشاركني البطولة بالكليب. كليب رح يكون هيك مهضوم، الغنية كمان مفرفحة صيفية، كتير جديدة علي وعلى نبيل، إن شاء الله هيك تلاقي النجاح اللي نحن عم نطمح له يا رب.
0: ليش خبرتني كل التفاصيل بس ما قلت لي العنوان؟
1: العنوان قصة شعرك، يعني هي حتى العنوان هيك شوي قصة شعرك الجديدة رح تعمل لي بالقلب. والكليب بدور أحداثه أنه الصبايا وهيك، وأنا ونبيل ما خصنا بالحلاقة ولا بالشعر، ومنا نعمل حلاقين، وجايبين كل هالصبايا من عمر 3 سنين للعمر 82 سنة.
0: هلو.
1: رح يمرقوا الكليب.
0: مرت الماضي رح تعمل لك بالأعصاب ولا رح تعمل لك بالقلب؟ يعني
1: في أحلى من لك؟ في أحلى. هلا نحن عم نمرق بشو بيقولوا مراحل كتير صعبة، أوكي، منقول على طول صار معنا بالأعصاب وصار معنا بالقلب، بس أنا على طول الأغاني طبيعي أنه هي صبية عم تعمل لي بالقلب، ولا في أحلى منها؟ هو هيك لازم أحسن.
0: وبنتك الصغيرة ماريا يعني معك
1: بالكلب؟ إيه صح، لأول مرة هني طلبوا أنه يكون في بنت بين سنتين وثلاثة، وفضلت أنا يعني بقرار مني أنه تكون بنتي ماريا مشاركة.
2: وين الضحكة؟ أوكي، بوسيلة بابا، بوسيلة بابا، بوسيلة. يلا نبيل إلك غنيها. شو هالشعرات الحلوين، كيفك ضبط لها شعرها؟
0: بس تكبر وتسألك ليش حطيتني بالكليب، شو بدك تقلها؟
1: لأنه أكيد بحبها وبحب تبينها معي، وهلأ أنا ضد مقولة أنه ما بدنا نبينهم على السوشيال ميديا وهيك. انا ابني عمره ناجي جونيور، عمره 6 سنين، كل يوم بفوت بلاقي شو منزل على تيك توك، كل يوم جرب امحي له مثلا بوستات بقول له هيدا مش حلو، يعني بالاخر ما هن لحالهم، يعني ما بقى من احنا من 10 سنين ومن 20 سنة انه نحن انه ساعة اللي بدنا نفرجي الصورة، هلا بيفتح اكاونت وبيعمل اللي بده اياه، يعني مش انه قصة يعني هي برايفت او يعني عرفت شو قصدي. ليش حطيتها بالكليب؟ لانه انا جيو مصور معي، ناجي مصور معي، بدها تسالني ليش ما حطيتها بالكليب، فكرمالك انه حبيت هي تكون
0: ماريا مزينه البيت.
1: اكيد هلا هي
0: الدليل كله
1: هيك تنطره مناطره، يعني صراحه الحمد لله.
0: انا شو كيف عم تقدر هيك توفق يعني بين الشغل والحفلات والسهرات وبين العائلة اللي بتتطلب كمان مسؤوليات وبتتطلب كمان وقت؟
1: وقت أكيد. هلأ الحمد لله رح تكون هي نكتة لسخرية المثل بيقولوا القدر، أو فالأشياء اللي عم تصير بلبنان عم تخلينا نوفق بين العائلة وبين الشغل، مش بس بالدومين الفني، بكل المجالات. هلأ أكيد واحد لما يقرر يكون هو يكون فنان ويقرر أنه يتجوز ويعمل عائلة، بيعرف أنه في مسؤولية كبيرة وفي وقت وفي تضحية بده يعطيها للاثنين يا ما يتجوز. الحمد لله أكيد مرقنا بكتير صعوبات، يعني ما فينا نخفي هيدا الشيء، بس بالآخر كملنا يعني وعملنا عائلة حلوة ومبسوط بهيدا الشيء. أنا كتير
0: أفضلك فوق راسك. بيقولوا بس رجاله مرة يقعدوا تحت سقف واحد على مدة طويلة، يعني ما بيروح هو على الشغل ولا هي بتروح على شغلها، بيصير في شوية هيك حساسيات، بيصير في مشاكل أكتر. خبرني عن هالوقت اللي الطويل اللي قضيته مع بالبيت مع العائلة، كيف شو صار أخبار هيك بينك وبين مرتك؟
1: صار في مشاكل كثير، بس مشاكل بلا طعمة بتصير، يعني هي المشاكل أنواع الأشياء اليومية بلا طعمة بس بتقرب أكتر يعني كوضعي أنا، لا بتقرب أكتر. ومشاكل بلا طعمة هي المشكلة، إذا واحد بده يبعد ما مشكلة بده يقعد كل يوم والأشياء اليومية والهيكل سخيفة، لا بتكون في أشياء أكبر من هيك. الحمد لله نحن قطعنا الأشياء الكبيرة
0: الحمد لله. مع سعيد آخر يروح معك على الحفلات والأغاني والموسيقى، بالفترة الأخيرة عم نشوف فنانين عم يرجعوا يجددوا ويعملوا مدلي لأعمالهم القديمة، ينزلون على ستيل مدلي، معقولة ترجع تجدد أغانيك تعملهم مدلي وحدة مثل ما بتغنيهم على المسرح تنزلهم تراك وحدة؟
1: صراحة هلأ عملنا كذا مرة يعني نعمل مدلي أغاني بالمعنى والفرقة يعني بأغانية حابين نرجع نعملهم ونسجلهم يعني وننزلهم بس كأغاني لإلي، وخاصة في كتير أشياء بتلبق يعني ورا بعضه، وفي كتير أشياء حلوة ترجع تنعاد، في كتير أشياء يمكن من 10 سنين أول ما بلشت أو 12 سنة ما كان في لا تيك توك ولا في هالمواقع التواصل الاجتماعي الكتار، فهلا يمكن بيساهموا كمان يرجع ينتشروا من أول وجديد.
0: ينتشر أغاني قديمة يعني عم نشوف كذا أغنية.
1: عم نشوف يعني هلا أنا من فترة كان ترند على تيك توك رحت أعمل بالأعصاب اللي هي بالأول أول المطلع بتدوبني بلمسة إيده، فكل ما أفتح لقي إنه حدا عامل منشأ على تيك توك عم بحكي. في فترة درجة قالوا قدرت عن السياني وكرمال هيك أنا رجعت صورتها بحفلي ونزلتها، فحلوة كمان أنا أرجع عيد هيدا الشيء بمثل ما تفضلت وقلت بمدليات بتكون بيساعدوني على هيدا الشيء إن شاء الله.
0: بمسيرتك الفنية الطويلة والناس بتشوف ناجي الفنان ناجي الناجح ناجي يلي دايما على المسرح، بس ما بيعرفوا خفايا ناجي أو ناجي كيف وصل كيف بيطلع دايما ناجح دايما بيطلع ناس بتحبه. خبرنا عن قرار إذا فينا نقول ندمت إنك أخذته بمسيرتك الفنية، قرار فني.
1: كان في قرار مفصلي بحياتي إذا بنعتبر الفنية، وقت أنا عم بنتقل من كنا نسميها حياة الليل النوم لأنه نرجع نتصير بس أنه بقصة المهرجانات والأعراس والحفلات الكبيرة. نحن هلأ عم نشوف أنه أكبر الفنانين لأصغر الفنانين هني عم يغنوا بالملاهي الليلية. هلأ الملاهي الليلية تغيرت عن قبل، عم تصير أكبر بتساع عالم أكتر، لأنه هلأ العالم ما بقى دارجة أنه تروح يمكن على أوتيل تقعد شوكي وسكيني ومرسمين وهيك، بتلاقي الأكتر أنه على الملاهي الليلية الكبيرة، وعم نشوف نحن عنا كتير محلات كبيرة بلبنان عم بتكون. يمكن أنا لما
0: أخذ بتغني بأحدى
1: بكذا محل فعم نشوف أنه هيدا ترند هلأ صار، يعني عم نشوف هلأ أكبر الفنانين لأصغر الفنانين هني بيوجودين بهيدا المحلات. شيل هالمحلات ما في حفلات، عرفت شو قصدي؟ وهيدا كنت أنا أنتقد كتير عليه، يما ناجي بيغني بالملاهي الليلية، يلا عم تشوف كلهم عم يغنوا بالملاهي الليلية، يعني ما في حدا يعيب على التاني عشية، عرفت شو قصدي؟ الكل صاروا عم يغنوا، بدل ما واحد يغني سبت إيه سبت لا، وقت بيغني سبت كل سبتين مرة، كل بالشهر مرة أو كل سبت مرة، بس بالآخر الكل عم يغني نفس المحلات، عرفت شو قصدي؟ فما في حدا ينتقد حدا.
0: بس نزل غنية ويكون انت حطيت لها اكسبكتيشنز انه هالغنية بدها تنجح بدها تكسر الارض وتلاقي انه ما عملت الاصداء اللي انت كنت متوقعها، كيف بتشفي هذا الايجو تبعك بينك وبين حالك؟ شو بتقول لحالك؟
1: ليك على طول انا بقول انه الاعمال اللي بعملها كرمال الاستمراريه تبعي، يعني انه الاسم يضل موجود، النجاح اللي انا عملته ان شاء الله يكون هالقد حجمه، ان شاء الله يكون هالقد ضل محافظ عليه، لانه كثير صعبه كثير صعبه تحافظ على شيء على نجاح معين عملته، كتير صعب يعني. اللي بدومان بيعرف عن شو أنا عم بحكي. اللي بيعزيني أنه غنية وصلت، اللي بيعزيني كمان أكتر أنه عطول بيقولوا لي أنه أنت بتعمل عمل حلو، أوقات ما بيضرب بس أنت محافظ على أعمال معينة على ليفل معين. يعني أنا بتلاحظ مع بكل الأعمال الحمد لله كتر خير الله عم تعمل مع أهم الفنانين أهم الملحنين والشعراء بلبنان، ويشرفني يعني هيدا الشيء مع أهم المخرجين. ما في حدا يقول يي ليكو هيدا شو عامل شيء بيقرف، بيقولوا أنه يي حلوة بس يمكن بس ما تضرب، هيدا شيء بيعزيني بيبسطني. ويمكن بعد شي سنة سنتين مثل ما كنا عم نحكي على غير أغاني هلأ بوقتها وديك الأغاني عملوا ميجا هيت مش هيت عادي، بس أنه يمكن يوصلوا أنت مهم تعمل شي حلو المرتب وشي اللي بيشبهك، يعني ما ألحق شي أنه يي ما هلأ هيدا دارج روح أعمله. يعني بهيدا الغنية قصت شعرك الجديدة شي بنفس الوقت هو أنه شي مهضوم وهيك، بس شي كتير بيشبهني حتى لما غنيتها غنيت على ستيلي أنا كيف بغني. فهيدا أكبر تعزيلي، لأنه أنا ولا مرة بعمل عمل إلا بيجيني تهنئة من كل العالم، يعني من كامل الدومين الفني أو براته بيقولوا أنه عمل مرتب الحمد لله كتر خير الله. أنا بفتخر بهيدا الشيء، أنا حتى لما غني بالنوادي الليلي بيقولوا ناجي من الناس المرتبين اللي بيغنوا الحمد لله. يعني هيدا الشيء مش بيعزيني، هيدا الشيء بيعطيني حقي لأنه أنا هيدا الشيء اللي طالبه، هيدا التارجت تبعي يعني. عرفت شو قصدي؟
0: لحاجة معك على الكليب. آخر سؤال، شفنا الولادك الثلاثة بالكليبات، مرتك امتى بدنا نشوفها؟
1: مرتي معطول موجودة
3: بالكليب
1: ان شاء الله بالكليب الجاي والله، لأنه عطول بيقولوا لي وهي ولا مرة طالبة مني، بس أنا ان شاء الله بالكليب الجاي.
0: يلا good luck.
1: Thank you.
2: إيكون يلا
0: نبيل خوري، وأول تعامل مع ناجي القسطى، خبرني شوي.
4: شو بدي خبرك، ناجي بعقيد الغنية كتير لعبت له، وبصراحة أنا كتير محمس إنها تنزل، عن جد فيها شيء كتير جديد وكتير مهضوم، ومين ما يسمعها أو يحضر الميوزيك فيديو عن جد رح يبتسم ويضحك.
0: خبرني عن هذا التعامل كيف صار، ناجي اتصل فيك قال لك بدي هذا الموضوع الغنية، خبرني هدول الديتيلز الناس بتحب تعرفها.
4: أوكي هلأ أنا يعني دايما كان في تواصل انا وناجي سنين، وهلا هيك لتوفقنا بشي يكون لابق لناجي، هو حابه شيء انا حابه. وشو بدي خبرك بعد،
0: بس في مسؤوليه يعني بتوقع عليك، يعني ناجي معودين عليه، عنده التيم يلي هو صار له سنين بيتعامل هو وياه ونجح هو وياه هون، واليوم يمكن غير شوي اجى لعندك، خبرنا عن هيدي المسؤولية اللي قدرت عم تحملها وتقدر تكفي النجاح اللي اوريدي حققه ناجي بالاغاني اللي قدمها مسبقا.
4: بصراحة ليك ناجي اشتغل عنده ريبرتوار كتير كبير وكتير حلو مع اسامي كتير بحبهم من قلبي، يعني مثل هشام بولوس، منير بوصيف، سليم عساف، في كتار. مسؤولية أكيد، مسؤولية مع ناجي ومع الكل دايماً أني أقدم شيء حلو وأحلى من القبل أكيد.
0: على سعيد
4: مش أحلى من القبل، قصدي أحلى من أخنيون أني أماكي أحلى من حالي أنا قبل.
0: على سعيد آخر أكيد عندك أعمال جديدة أوريدي حضرتها، أوريدي في نجوم وفنانين أخذوا من عندك أعمال بدها تبصر النور قريباً، شو بتخبرنا عنها؟
4: ليك صراحة في كتير أشياء حلوة نازلين لناجي، لنصيف، عبير، كارول، جوزيف، كذا حدا، كلهم حلوين عن جد، كلهم حاطت فيهم 10/10 مني يعني.
0: واسمك يعني صار معروف حتى مش بس بالوسط الفني، بين الفنانين، بين الشعراء، بين الملحنين، حتى الناس صارت تعرف نبيل خوري وبتحب تتابع أخبار وبتحب تتابع الأعمال اللي عم بينزلها. قدر هيدا الشيء هيك بيعطي حافز إذا بدك كمان تقدم الأفضل دايما.
4: ليك أنا بحس في شغلة فادتني أنا، إنه أنا نجحت على عمر كتير صغير، يعني أنا إذا بدك نجحت بأول غنية ناجحة كان عمري 24، هلأ عمري 32، فهيدا الشاب اللي عمره 24 وعم بيعمل هيك موسيقى، اذا بدك عملت هيك جو حلو يعني بين العالم، ومحافظ من وقتها لهلا يعني، وان شاء الله بضل اقدر كفي هيك.

0: بس كله نبين انه انا عملون which is good. هيدا الهدف يعني اكيد.
1: من وين بتستوحي اعمالك؟ لمين تلجأ؟ وين بتروح؟ ايمتى بتكتب؟
0: هلا انا بشتغل موسيقى بالليل مش بالنهار، ما بحب بالنهار، بالليل على رواق. وكيف بستوحي؟ بستوحي من اذا بدك اشياء حقيقيه، مرات حقيقه وخيال مخلوطين ببعض حسب.
1: من قصة عايشة، قصص مش عايشة
0: كمان. لا، في قصص عايشة، قصص مش عايشة، قصص غيري عايشة بستوحي منها، قصص عبالي أنا أحكي عنها بس ماني عايشة، عرفت؟
1: أيها الأهيان؟
0: الأهيان أكيد أهيان، لأنه خلص إذا عايشة في شي دغري تتقوله، ما بدك تفكر كتير يعني، تطلع دغري.
2: لمشاهدة هذا التقرير وكافة تقارير نيوزروم، زوروا قناة أغاني أغاني على يوتيوب.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حبك.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.

0: Your secret hair extension.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي، ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا
3: جاب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
4: بيصيروا الاعلاميين شو
7: بيعملوا؟ ما هو عن حاله عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله بإليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبه،
4: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
7: هذا تاج الراس في تونس.
1: شفتها جميل كله. شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتها كيف صار يطلق.
8: يا عيب شو مالك؟ وحده غيري كانت تركتك من زمان.
1: ما بدها هالقد؟
9: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
10: عالم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
3: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
9: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخه
11: والعاني؟ وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

الضيف لما يوصل لازم يحس حاله VIP، يعني ابتسامة، خطوة سريعة، وأي اللي بتصير بتكون تحلوها بسرعة لأنه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الأوتيل بدي إياها تكون كاملة من دون أي أعذار. وجودة الأكل مش مفروض تكون أقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لأشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا.

0: Roy presents Guy Manouk and his orchestra live for one unforgettable night on the 3rd of July at Waterfront Antilia. For a night filled with music, emotion, love, and pride. Book your tickets now at Ticket Office. Guy Manouk, July 20.
1: Thank you.
2: أوقات أسوأ الحياة تاخدنا لمحل بعيد. لنرجع بعضها بقلب أقوى وحنكبر. صعب كيف مرقوا هالـ12 سنة. اشتقت لكم. قتولي ويا أكتر. وهلأ رجعت لكم. بـ4 جولاي موعد ببيروت تياتر. اللي فيها أحلى فرح. اللي فيها كافيه. كل الذكريات. أنا دارين حتشيت.

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما
2: عليك
0: عن جد ما بدها إصابك رجع بتشد عن جد ما بدها فرحتك درزق الله هدي أعصابك يا بك ما لك شيء
3: ما بدها
0: بفرحتك أدور ولا مدد شو رح تعمل لي تجمع أصابك مع أهلك تجعله من عن جد بدها الآن ودي سخي جاب

0: لك عمي.
1: حط على جروب كبير فورورد عائلة الصغير ولي شو علي رجع بالعائلة الكبير بدل ها ها ها ها يا حربية.
2: أولى عبية وصل من مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباحم بيرجع جون لأعياد بيروت للسنة على دولة بيد فينك
3: بدت باسبور يطلعت على حنا جون أشقر عليا سجل 25 وأول شيء سلاشتع هاي أمل هاي ستة تاريق وفيه قال لي أوبس شطبة
2: بعد 22 تموز واجد يسقاب التقاطي طفز سليل ضح المتواصل مع جون أشقر
4: يعني نسوان اللي حصورهم
5: لا انا قصتك
6: اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام
4: انا طلي انت ما انت
7: فيروز لنا نحن فيروز للشعب فيروز نتعلم منها دسات الله يطول بعمره
8: السياسي بتطلع وبتنزل بتكون وفات صوره دائما

0: ملك مرجان قد نجم جوزيف عاشور اللي من العمر الجمعة 24 تم وطفة النقش مهرم قد يبقى لبنان
1: لبنان رح يرجع
0: انقد في كافة فروع تبوكس

لأول مرة آي تي في ريميكس مع أجمل الفيبس وأحلى أغاني. كان

0: على أغاني أبيه مع سبع مهديد دي دروب.
1: غالي وحشاني كتير
2: الدنيا وياك نفسي وصل لك لفاهي والعيب بعيونك المحبه بقلبها
3: هيدا حبيبي عشان هيك بدناش وقتك
4: هلا اذا
5: جاوب
4: هلا شي مره نخبرك انا بدي اسمع عندها هيك اصول بالطيعه
6: راغب من اكثر ميب لقلبي
7: وانا بعشق
8: هذا تاج الراس تونس
9: شوف جميل كله شو بتقول
10: بدي اقول بسم الله
6: عم تقلب
11: في لطور ما شاء الله
12: مبسوط اني اكون بهي المجمع يعني كم بحبهم
13: بالمرصاد قدرتك على الحرف كيف بدك تنقي كلام مش عشان فتك كيف صار يطلع
14: كمان
15: let's go see the
14: we'll go tomorrow
15: okay

0: تكون، واشتقت للبنان، واشتقت لأجواء لبنان، وصرت أتذكر أغاني أغاني الأولى دايما بوسام.
1: خش باب ومن مرارنا فاقل ما بقد تحفيان.
2: أهلا كمبير.
0: أهلا فيك. أنا كمان جاءت لأجواء لبنان من بعد فترة طويلة بأستراليا.
2: والفضل يا وهذا مش أول مرة يعني هونيك تقريبا سندك شوي شوارين لهونيك، خبنا قد تعملها هونيك.
0: صار بلد تاني يعني مثل ما قلت أنا صرت رايح كذا مرة، وبالي لبنانية أستراليا يعني صار لهم كثير كبيرة، فبحس روحي أطلع كل فترة لحتى أشوفهم ونضحك. كان في القص وكان يعني كل شيء الحمد لله.
2: نوعي دعب هونيك قد منه بعيد يعني عن لبنان، هذه القارة البعيدة اللي بدك سنة توصل لهونيك عندي تيجي ولا تقدم تكون ب
0: صرت عن جد بحس حالي خص منه يعني، وصاروا عائلتي وأهلي، وصرت وقت أروح يعني صار في كتير ناس بعرفهم على السي، فبحس كبرت المسؤولية وصرت حس عن جد أن أروح أشاركهم بكل هالجواء. وراح
2: بتشوف أنت وبحفلين بس اللي بيحكوا عربي يكون موجودين عندك الأسرة اللي بيكون فيك يحكوا عربية واللبنانية كمان؟
0: الأغلبية اللي بيحكوا عربي اللبنانية والعربية، بس كتير بتفاجئ بأشخاص أو حتى مش لبناني ومش عربي بس من الصين كتير، بس شو ما بتوقع يجوا هالأجواء وهالسيئة، وبقدر أعطوه إنه إيه مع إنه ما فهمنا شيء بس كنا كتير
2: بالأغاني
0: كتير وبرأسنا أعطيهم أتشن زيادة، فهالشي كتير هيك بالكتير وكتير.
2: قبل تحيد السنة نزلت لنا غنية مرحبا وانطلقت فيها دغى على أستراليا، شو فيك تخبرني عن هنية وعن كواليس تحضيرها؟
0: يا مرحبا من اللي غنيتها ومن أصل الغاني يعني عن جد تحدي، وحال فيديو كليب كان تحدي لنا كان AI فيديو
2: اي كله
0: كان عادي بروح أكتر على الفيديوهات اللي مش AI وبحال شيء طبيعي بس كل شيء حقيقي، بس كيف حاولنا هيك نواكب شوي الترند ورب حسنا يعني فيديو كان صعب AI بس نوع هيك يعني نتيجة حلوة
2: و
0: متعدة؟ يمكن دغري هلا هلا لا خلص بترك شوية حية و
2: بس جيت عايشة
0: ناقصها ال الاس وال يعني اذا كل الفيديوهات الاي اي كل شيء تقريبا فيهم، بس العيون بحسهم بعد ما بيحكوا بهيك العين

0: وفي يعني بتبقى بيطلع وعم يتحرك ثابتين بس هيش تفاصيل الوجه مش 100% خصون مش كثير ظابطين غير شيء كثير ثابت ولك شيء يعني انا الفيديو باي عملنا انا بصحر صحره هيدا لو كذا شبيع كان لف كثير ياخذ وقت كثير وجهد و...
1: سفر وسفر وموديل
0: فهيدا التكلفه والحمد لله كان شيء مهضوم.

0: أصعب الصيف يوم أعراس لحتى أنه تغني بالأعراس والانتشار اللي زي فدي أنا تيك توك وكل المنصات أدي في تفاعل نية إحنا لأفر الأعراس ونشوف كيف الكل يستعملها الغنية وداش كمان
1: وغنية نزل أغنية سبلت وبل في كمان كلمين دوكتش مع بعض كانوا عم بتكبر لك أي أفراح وبدأ البار اللي تشغل عليه
0: مزبوط مثل ما عم تقولي دبيغن استقصت الكل اللي دقول اللي أنا دقول الحمد لله ما بيقطع ولا سبين وبرا لبنان كل الدول بيطلني فيديوهات كيف كل العالم حطوها والزفات كلها فهذا الشيء بيكبر القلب وقدرت هالنجاح إن شاء الله دايما هيك من غانية تنجح وتكون فرحة يذكروني العالم براحهم وبالموت السعيد
1: يعني تعمل لهم جيوك يعني كل سنة لصيحة على عم بت لأحد الكابلز وعنده صيحية خايفية مين ربح
0: صراحة عملتها لأربع سنين وكنا دائما نربح كابل واحد بس ايه مرة عملت كيف ايه ربح خمس كابل علي لأنا يعني أريد السكيدجول الحمد لله فقط كابل خمسة أعراس يبقى بفصاد يعني يمكن أريد اللي ربحت في كابل نفس النهار فراح تكون صعبة بس لا لأنه غطاء دخلي نفس النهار بيكون عندي أكثر ناس بقدر هيك زبطة بس الوقت
1: مرح أكاميدة وفي أغاني جديدة عم تحضر لنا إياها تحلنا عنا لهجة رح تكون
0: يعني بعد حب الدبكة والهايس هلأ على نوع جديد ناني منه كتير نفس الوقت انه يكي نصي أبدا الغنية كتير حلوة وأنا كتير محمس قريبا شو اسمها؟ لا خليها خسر لبنانية وكتير قريبة للقلب وكلمات كتير السهلة الممتنعة اللي منستعمله نحن بيومية

0: الفترة الأخيرة بلشت تكتب جديد
1: راح إيه هاي كل تظهر مؤخرا إيه كنت عم بيع معك حلو وعطيت أكتر أنا حسب كل غنية حسب بس يطلع الكلام واللحن بشوف إسلامي مير عن جد هاي الكلام يعني أكيد خاص اللي بيختاروا حلوة إيرتي أستي الأغاني نفس
0: شمس الغنية
1: فجارك بحبها بحنا بحس أستار عم بشي بقلوطة بس أكيد كمان فيك ديفرنس كلني بيلبقوا لغير أشخاص أنا بطل الكلام إنه أوكي موهبة هلأ طالعة وهي ما بدا مغني يعني الأول وهي دي بتجي هيك مثل هوت سلاي
0: عم تحمى برايات أنا مين؟
1: احنا عنا جور كل ما هيك أنا بميلش بحب رزية من زمان حاليا وقلبيا مع عربية
0: حلو عم يلعب
1: شوف أكون حلو أرجع المغرب وقالوا ربي يكون روعة وإذا ربي يكون تمام
0: تلفين لكل الفرق اللي عم بتشارك بالمونديال
1: مرسي أنا بتشكر أغاني دائما بسبيل شيء وحب بس يكون عن جد اللي تعقيد والخاص اللي بيشتغل الإخاص كتير خانين وبارع عن أب وقد أخصية فهي بيخليني وهي شي بيخليني أنا نتدي بإيدكم ونكون دائما سوا والله يا رب إلى الأمام ابن العواق مش عضي بخاق
2: لمراهق فارس القن أغي على يوتيوب.
3: مهرجان أعياد بيروت. الفنان العالمي إبراهيم معلوف في ديه الجديد بقوماش الانتصاش اليومي. إبراهيم معلوف وموسيا خمس شتى في واد لسنة البحرية موسيقى بنقاء بتكفوا تكتين وقفوز
4: أوقات الحياة بتاخد لك منرجع بقوة وحنين أكبر بصراحة ما كيف مرق بشتق أنا طولي ويمكن هلأ رجعت لكم بأربعة جولاي موعدنا سوا ببيروت شيء فغير ليل وحدة بتكف ترتب

0: الضيف لما يوصل لازم يحس في اي بي، يعني ابتسامه عريضه، طوات سريعه، واي مشكله بتصير بتكون تحلها لانه راحته مش مضياش. رفت الاوتيل هذا تملي ومن دون عزم. وجوده الاكل مش مفروض ممتاز. يلا كده على شغله لاشوف. يلا يلا يلا.
1: على الخير ناوي ميت جسمي عطر انزل.

0: مهرجان فين الشامل وان خوري
1: مطعي ويمشي
0: فنس استثنائي قد استجموز
1: بطل غي حاصل ويبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياره بيبقى وبيبقى لبنان
1: قلب
0: مع البيت كتفوا على كرينفس
1: وكل مع بلاد
0: مهرجان بيروت بالأخرى
1: أنجو سبتنازل
0: ليش استثنائي عشوز بفرونت أنتلياس نقاش كو معنا بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باقت في كتفو تيكتينج بوس.

0: مسكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدك مال هالغنيه
2: عشان مدى الان هذا بكره يا شد
3: لا ما بدها الان
2: عن جد ما بدها الان وفر حكايتك يلا هدي اخي جمال يلا ما هد يعني شو رح تعملي تجمع صحابك

0: الحرج عجب ما بدها الهاد وافحك يا كتر ذاتك وين عجب
1: وقوة شل شكك تفلو بلايك

0: جامع ييروت بأجمي عبير نحن
1: حسنا حس
0: بليلة مبتنقى 16 تموتر 12.
1: وينك
0: كونوا مع ييروت بقى بيبقى
1: بركي ما رجعت حبيت
0: طفيف

0: of decryption.
1: من زمان بدها الاكل.
2: ايه انت وياه عم تتخانقوا؟ نسى يا عم بحكي هبل.
3: عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشاره السيف وبالك والوان.
4: ما ما بقى تقرب.
2: ايه لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما طبخه
5: والعاني وينك؟
6: انا ببرنامج اغاني على اذاعه اغاني اغاني.
7: لان قصتك
8: هذا اتهام حلو. اذا هذا اتهام انا
9: نطلع انت
10: فيروز لنا احنا فيروز لا تعلم منا
11: الامر السياسي بتكسر سيب امل هو الصوره الدائمه للبلد.
12: بتنطرك لوحدك.

0: طب كده شنو؟
1: لا ماشي ماشي
0: العالم نايم.
2: يلا شاهد شاهد يلا اصحاب دور
1: دور
2: ليك انت كم بقى
1: تقريبا بس
2: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا خمسة.
0: شو بالمر؟ بلا فهم بالمر؟
3: لا وانت كتير في دغي عسل نقلع من القلب نقلع
1: تصيبني لقلع؟
2: ولا ممكن تصيبني ها؟ شو؟
3: نقلع
0: شو بطلع
2: بطلع
1: بطلع الله الله
0: بعدين بعدين
3: ولا أخلاق

0: النجم آدم أزيد لبنان لليل واحد يحب رنسي سبعة وعشرين تموز أزيد لبنان صار صوت أجرين سفرين أدوى حد
1: لنا بيقدم خاص الشبتية 12 تمو بيتر فرونت كونوا معنا مات بيروت وبن وبكف فروع تيكت مقصص

0: كتير
1: وروست مش
2: بشكل الالوان زاهي الفايد الفحبه الحلبه
3: هيدا عشان شفتك
4: هلا اذا هلا اذا في شيء ما حنبرك
5: انا بحب شغله بقلي صح هي دايما عندها هيك اصول انت
6: راغب من اكثر
7: وانا صوت الوسوم وشخصيه الوسوم
8: تج الراس
9: شوف الشكل كله شوف
10: الله عم تكذب
11: اقول له الله يحوز
12: صوتهم بهي المجموعه يعني كنا شو حبهم
13: طب عارف ربك تلي مشوقي لانه شايفتك كيف صار يطلع
14: لا لايف تي في

0: مال البلاد حتبلشوا الويك اند باجواء حلوه على اكن جنب ساعه المساء بيد ادرو
1: انا اتاخرت
2: يلا

0: أيام لو بالناس بتختار يكونك فيه خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معي كل يوم أحلى
1: اليوم أحلى بينا
2: وي غير أي حد.
3: بيقولوا في واحد مهما افترقت بترجع إيه وكأنه بني لفت بترجمعه ومرة

0: يلا ايه بعدها؟
1: انت ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: بعرف انه مستحيل كون صدق.
0: لكنه ليه؟

الحب بتاع في تعبه وغريب احباب.

0: ويحب.
1: يا عمي وينكم؟
2: وصل
1: صلاتي
3: يلا.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة اللي عملوا خلتكن فورورد على جروب العصغير وبتكتب معقولة شو قالت رجع بروح على الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حربي.
1: بعد جولة وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء بس يفتح هيدا أنا أقرأ أسامي العالم، أوكي قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية شبق.
1: نهار الأربعاء 22 واجهت أنطل النقاش البحرية تباع الدقات في تيكينج بوكس، تعدوا نضح مطل مع جون أشقر.
3: يعني أنا اللي حصوره معه
4: لأن قصتك شيخ الشباب
5: هذا التهم، هذا التهم أنا أقبل هذا التهم.

0: انتقلنا فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست الله يطول بعمرها.
1: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن وصورة البلد.
2: بدها
3: هلا ايه وهي عم تتخانق. شفت اول بوسني محبك يا بول
4: مودلو خميم
5: عالم عالم اللي بيلاقوا الحريه بشرتين غير وبيول موديلك والوانك.
6: صرت تاني مرتك ما بقى تقربي على
3: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما
7: كل عاني وين ما كنت
8: معي انا رولا ميه برنامج العاني على اذاعه اغاني اغاني
9: خلي الحلقه والعاني خلي الحلقه والعاني

0: أنا ما بقدر أتحمل اللي عم يعملوا فيي، بيضربني، بيعذبني. أنا بس
1: بدلو يحكي السكرتير واتساب حدا تمارك
2: حضر العشاء ما بيجي.
3: أنا شو ناقصني؟
2: مش معبرني
3: شو ناقصني تما يهتم فيي؟ أنا مأكدة
2: بيوصل. أنا بدي أتحمل، أكيد عم

0: عن جد ما بدها هالقد
1: داني لونج تايم
2: مرحبا
1: مشتاقين
2: اشتقنا لك حبيب قلبي
1: وين هالغيبه بدها

0: نشاطات بين لبنان ودبي خبرني.
1: هلا انت ما فيك تسأل عن الغيبة، بضل متلقى فيك بالطيارات الحمد لله من دبي على بيروت على السعودية على قطر. اسم الله عليك
0: وعليك، يعني ما عم لحالك كمان، كنا حفلات بالفترة الأخيرة قبل الحرب يعني عم نحكي.
1: هلا وبالحرب دائما
0: خاي
1: الحمد لله.
0: واليوم نحن معك نحكي أكثر عن غنية جديدة والكامبين كمان جديدة على الناس. خبرنا أول شيء عن الكامبين اللي عم نشوفها على الطرقات، مش عم تخبرنا عن الكليب.
1: انت كيف عرفت انه الكامبين؟ لقلنا
0: انا بعرف كل شيء.
1: خرب بيتك عن جد ما بدها هالقد. الغنية كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين وإنتاج جي سي برودكشن، وإن شاء الله الغنية بدها تكسر الأرض. كيف شايفك قدامي هلأ؟ هيك شايف أنا.
0: حلو.
1: هالقد إيماني بالغنية وهالقد إيماني بالتحضيرات هي إذا بدك لون جديد لألي، بس كتير مهضوم وكتير قريب للناس وكتير بيشبهك وبيشبهني وبيشبههم وبيشبه الناس والمشاهدين. عن جد ما بدها هالقد، على كل شيء بتقول عن جد ما بدها هالقد.
0: نقيت التايتل غنية أو عنوان الغنية على كلمات مستعملها كل يوم.
1: Exactly.
0: والغنية رح تكون سهل ممتنع، الناس قدرت تحفظها بطريقة كتير سهلة. خبرني شوي أكتر عن كلماتها وشو لفتك فيها أكتر شيء أول ما سمعتها.
1: لفتني فيها أنه مثل ما أنت قلت أنه تستعمل بـ بـ بـ بـ بـ يعني بسياق حياتنا بـ بـ بيومياتنا، بكل مصيبة بتصير مع حدا بتلاقي حدا طرف تاني عم بيقول له عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك، رخي جيبك، ما بقى تشد، انه تيك ات ايزي، يعني انه كل شيء بهالدنيا اخر النهار بس تشوف انت، يعني بس تشوف انت مشكله كبيره اخر شيء ما تفهم، يعني قد ما كانت المشكله كبيره عندك رب اكبر وعندك ايمان وكل شيء، ما انه محرز بهالدنيا، ما في شيء بيحرز، الزعل ما ما ما, ما له عازي.
0: وانت لشو بتقول ما بدها هالقد؟
1: لكل شيء نيجاتيف بالعالم وبالحياه وبالدنيا، يعني انه اي مصيبه اذا بتتكل على الله واذا بتفكر فيها من بعيد تعمل زوم اوت على المشكله بتكتشف لحالك انه عن جد ما في شيء، يعني ما في شيء بده هالقد.
0: طيب واليوم عم بتصور هذا الفيديو كليب هو الغنية مع مخرج لاول مره بتتعامل انت وياه، ولاول مره هو بيصور فيديو كليب. خبرنا عن هالتعاون بيناتكم وكيف عم بيطبقوه على الارض.
1: اذا بخبرك هلا بس تشوف الكرو، تشوف الكلب، تشوف قد كلنا مرتاحين، مش بس انا. يعني انا جاي من دبي، جيت دغري على التصوير وكان عندي 3 حفلات بدبي، جيت كأنه أنا نايم 10 ساعات وعشرة أيام، وقد ما محمسين مرتاح له لجوزيف. جوزيف شخص كتير بريح وما بخليك تفكر أنه بعد شوي شو فيه، يعني هيدي عنده ستابيليتي بشغله وعنده قصص منظمة بريحك وفنان. وأنا كتير بمحل يعني لقيت حالي بصورته وبعد ما شفت ولا صورة، كل ما يجي تعال شوف كيف طالع اللي ما بدي أشوف، لأنه أنا عارف أنه عن جد طالع بالداني اللي بيشبهني، وهذا شيء كثير كثير بيعني لي، يعني انك تبين بالصوره اللي تشبهها.
2: جوزيف
3: يا زلمه ما بدها هالقد
1: يا ابو مرعي. ايه مين
3: كيفك يا سلمه؟
1: عم جوزيف ما اشتقت له،
0: بطل الكليب عم جوزيف.
1: انت بطل الابطال عم جوزيف.
3: تسلم تسلم،
1: عود ريح حالك قرب. هلا بعد شو بدنا ناكل؟ لحمه مشويه وني وعرق. الوين بدنا نروح؟ لا حدا مش بيعرف، هلا ما حدا عم يشوفني،
0: ما حدا عم
1: خلص نشرب لبن عيران. لبن عيران اذا بجيب لك حسون تشرب حسون بترغل.
3: حسون ايه حسون.
0: ايوه
3: حسون.
1: عمو جوزيف قد ايه مبسوط بالكليب معنا؟
3: كثير.
0: قد ايه مبسوط؟ قد ايه مرتاح؟
3: هلا هي هي
1: هي طلبك بالاسم، قال لي ما بتطلعوش لعندي الا ما بتجيبوا معكم، قلت له خلص.
0: عم بعزبك داني؟
3: عم بعزبك
0: داني؟
3: ايه ما فقت لي دولة بالعربية.
1: انت قلت لي اطلع ولا يهمك روح على درب.
3: انت ايش قلت لي؟
1: قلت لك قلت لي عن جد؟
3: جيب لي حسنين.
1: حسنين؟ شو قلت لي انت عن جد؟ ما بدها هالقد.
3: ما بدها هالقد ايوه.
1: عمو جوزيف الله يطولنا بعمرك وميرسي لوجودك معنا، ونحن بنحبك ونحن اولادك وانت مثل بينا، ويخلي لنا اياك يا رب.
3: خليكم صحتكم.
1: الله يديمك
3: ان شاء الله دائما بالهمه.
1: يقبرني ربك، بحبك انا.
4: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا.
0: جوزيف حنا واول فيديو كليب لك ومع داني شمعون، خبرني شوي تفاصيل كيف صار اول شيء، كيف تواصلت التواصل بينك وبينه؟
5: التواصل بيني وبينه كان من قبل نسرين اكشلي، لانه كنت عم بحكي نسرين انه هيدا أول فيديو كليب بعمله، بس كان بدي الشخص الصح. أكيد مع احترامي لكل الفنانين وعو عبالي كتير أعمل للكل أكيد، بس كان بدي حدا داني، كان حدا هيك عم بيعطيني القصص مثل ما هي، يعني creativity with no limitation.

0: كان بدي شخص خلص يوثق بالفيجن تبعي لأنه بدي غير شوية طاولة وأعمل هيك a new taste of video clip. So دقيت داني.
1: شو بدك حدا فليكسبل؟
0: بدي حدا فليكسبل قادر يعطي لكرياتيف دايركتور الكرياتيفيتي تبعه، مش يكون عم بي في قصص هيك باريرات، تعرف شوي في قصص هلا انه لا مش هيك سيف زون. انا حدا جريء بالقصص. سو داني فتح لي هيدا المجال وقال لي انا بوثق فيك، جو فور ات واعملها.
1: طيب شو الجرأة رح نشوفها بالكليب؟
0: الجرأة هي اول شيء كلمات الغنية يلي هي العنوان تبعها يلي أنا وياك نستعملها بحياتنا اليومية، اللي عن جد ما بدها هالقد. فإيماجن أنه نقول للناس عن جد ما بدها هالقد، ومن هون أخذت اللبنانية، حقيقتنا نحن كلبنانية يلي ولا بعمرنا عرفنا كيف نستسلم ولا منعرف شو يعني استسلام، بغض النظر اللي عم بيصير، وأكيد شي بيوجع وكلنا موجوعين، بس فينا نقول للناس ما بدها هالقد. فهيدا الفيديو كليب عملناه مسج لكل العالم من مع داني شمعون،
1: وحافظت على التراث اللبناني وجبتنا اليوم على ضيعة لبنانية. صح. وعم نشوف بيوت من حجر.
0: صح، يلي هي أول شيء أنا كتير بحب أعرف وأحكي بهوية لبنان، لأنه نحن على صعيد انترناشنال فيهم العالم الأجانب برا يتأثروا فينا مش نحنا نتأثر فيهم، صدقني. وهيدا الشيء بيدل على أكيد القصص اللي أنا عملتها بحياتي والأوردات يلي أخدتها بكان وبكذا دولة بيوروب كلبناني من وراء الكرياتيفيتي تبعنا. فنقيت لبنان وقصدت أنه هالضيعة اللي هلأ منشوفها بآخر الفيديو كليب كيف استقبلوه عائلته وكيف رشوا عليه الرز والورد وجابوا له الزفة، يلي ده قبل كانوا العالم لو واحد سافر جمعتين بيستقبلوه بهالاستقبال الرحب. ففرجيتها بهالضيعة يلي هي حتكون ضيعة داني.
2: ولا ما تهددني، يعني شو رح تعمل لي؟ رح تجمع أصحابك مع أهلك تجي تزعلوا مني؟ عن جد ما بدها الآن، مدي أعصابك رخ جيابك ما بتشي.
1: جوزيف خبرني أنه أنت كنت كتير فليكسبل معه. إيه؟ وكان بده يعطي الفيديو كليب جرأة ويعطي فيجن جديدة على الكليبات، وخبرني قد أنت كنت فليكسبل. خبرني عن هيدي الفليكسبيليتي اللي فيك، وخبرني كيف قدرت أنت تعطي هالجرأة بالفيديو كليب.
3: ليك برجع بقول لك، لأنه قصة الكليب تشبهنا، تشبه حياتنا، أنه مغترب جاي من السفر وفيت على مطار بلد، وقديه بتشوف هالبلد حلو، قديه هالبلد جنة على الأرض مثل ما بيقولوا، وبصير هيدا الكليب كله والقصة كيف ترجع على ضيعتك وعلى منطقتك وعلى أهلك، وبتشوف محبة أهلك لألك. أنت بس تبعد بصير تشوف إنه عن جد أنا ما في أعيش بلا أهلي، ما في أعيش بلا أصحابي، ما في أعيش بلا أرضي، بلا وطني، بلا تراب بلدك، رغم كل شيء بصير. اللي بيجي بيقلك إنه لبنان جنة على الأرض، هيدا ما إنه شعر، فعلا هيدا لبنان أرض مقدسة، وعشنا كل لحظة بلحظة أنا وجوزيف مثل ما كل لبناني بيجي عن المطار على لبنان بيعيش هيدا الصدق ببساطة الحياة، بمشاكل الحياة اللي أنت بتستهتر فيها بتقولها عن جد ما بدها هالقد.
1: عم تخبرني عن قصة الكليب، حدا جاي من برا مغترب وراجع على لبنان وأهل ضيعته عم بيستقبلوا بساحة الضيعة. كانوا بذكرنا شوي الكليب بغنية الغربة لفارس كرام.
3: ليك كفكرة كليب ممكن، ما هو هيدي الروح نفسها، هيدا اللبناني. لو كيف ما حطيت لها بابيون، هيدي نفس الروح، جاي أنا على بلدي، جاي على وطني، على أرضي. أنا كيف قلت لي أنويق بالطيارة، بس نوصل على مطار بيروت بتطلع، بس تطلع المطار رغم تنسى شو في مشاكل. صح؟ بس تطلع أنه الله أكبر، شو هالبلد، شو هالشعب، بس تكون بقلب بلد، قلب المشاكل، بس تفكر أنت بسمول ديتيلز يمكن بتخليك تنرفز. برجع بقول لك عن جد ما بدها الأد، بس تطلع لبرا وترجع تفوت وتجي تشوف لبنان أحلى وطن بالعالم.
4: لا لا لا لا لا راح الدولاب.
2: أنا فتحت طريقي يلي أنت ماشي فيه، هلا لحقني وراي ورا خيالي مختفي.
1: إلى جانب هالعمل الجديد كمان ترشح اسمك على عدة جوائز بالميركس دور. خبرنا كيف تلقيت هذا الخبر وشفت اسمك على ويب سايت الميركس دور، وشو توقعاتك؟
3: أول شيء نشكر الله، هذا بحمسني للخطوة اللي جاية واللي بعدها واللي بعدها. بحس بمحل معايا مثل هيك، مثل بوم بوان لألك، إنه اللي عم تعمله ما عم بيروح، شو بيقولوا، إنه مش عم بيمرق مرور الكرام، عم تعمل شيء عن جد مرتب وبيشبهنا وبيشبه الفن اللبناني وبيشبه ثقافة الشباب اللبناني. ونشكر الله، وبدي أتشكر ميركس دور إنه هلفت

0: حلوه وان شاء الله خير.
1: بلا ما نحكي اكتر هلا بتقلي متكبر تحمل اللي فيها عنطر عم بتهز واخبر.
0: من بعد الازمه او الحرب اللي قطع فيها لبنان رجعنا نشوف حركة على الساحة الفنية وأعمال جديدة نزلت. شو لفتك أكتر شي فيهم وأي غنية لفتتك؟
2: أول شي تنذكر وما تنعاد هالحرب على العالم وعلى الناس. آدم فنان آدم بدونك الفنان وائل كفوري صعبي ابعد عنا صعبي أغاني روعة وأنا أولادي بحبهم لوائل ولآدم والله يوفقهم وإن شاء الله هيك بالبلد بيروق للكل ينزلوا أغاني حلوة.
0: بس تنزل عن المسرح شو بتقول بينك بين حالك؟
2: الحمد لله نشكر الله وخاصة هيك أنا بحس المسرح هي نقطة الراحة تبعي اللي أنا بطلع يعني بكل فنان مش بس أنا بطلع على المسرح بحس حالي إنه هيدا بيتي هون بيتي عم بحكي فنيا. بنزل أول شيء بشكر ربي على على على كل شيء على نعمه وعلى على كل شيء بيسرنا بحياتنا ما بدي كثير بين هلا روحاني بس عن جد اول شيء بعمله قبل ما اطلع على المسرح وبس انزل على المسرح بشكر ربي.
0: اذا قلت لك اختار بين المسرح والاستوديو شو بتختار؟
2: مسرح او استوديو بالمسرح؟ مسرح. انا بحب المسرح بحب اللايف بحب
3: التفاعل مع
2: الجمهور بحب ايه وبعدين بحب انا يعني استوديو انا ضلني بالاستوديو يعني 24/7 بالاستوديو بس انا بكون ناطر الناطره انت بتطلع على المسرح every week انت بتشوفني كيف بس اطلع وسافر وهيك بناطر الناطر. المسرح له لذة غريبة بتكون عم تعمل انتراكشن بينك وبين الناس والصدق ما في غير الصدق بينك وبينهم يا اما بحبه يا اما بحبه. نشكر الله دائما عم بحبه ودائما بحملني مسؤولية اني يكون عم بتقدم عم بتطور عم غير عم هيدي اذا بدك مثل هيدي البين بون بينك وبين الناس.
0: يلا موفق داني ونحن أكيد رح نرافقك بكل مشاريعك الجديدة وكل أعمالك وإن شاء الله بالنجاح كل دايما.
2: مرسي كل غزو وتانكيو لأغاني أغاني وإن شاء الله يا رب هيك نتلاقى كمان بظروف أحلى وأحلى والله يحمي لبنان ويحميكم.
4: يا أهلا فيك يا
1: عن جد ما بدها الآن وفر حكياتك قدر ذاتك وعطرك.
5: لمشاهدة هذا التقرير وكافة تقارير نيوزروم زوروا قناة أغاني أغاني على يوتيوب.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبه بقلبه.
1: هذا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
4: حبيبي. ما احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
3: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب والحديث
6: بيصيروا الإعلاميين شو
3: بيعملوا؟ ما أقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة. إنا بكي على
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
3: هذا تاج الرأس في تونس.
1: يعيش. كل ما هم.

معه منيح. بدأ لما يوصل لازم يحس حاله في اي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، اي مشكلة بتكون تحلوها بسرعة، راحته مش موضوع. نظافته بدها تكون كامل دون اي اعذار، وجودة الاكل تكون اقل من ماسك. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: أجانب بيروت بيقدم الفن الشال مروان خوف.
1: لو غطن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية الأحد 26 موز بواتر فرونت الياس نقر.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. قلبي

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإسئلة بمدى السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى
1: حبك مثل بيروت
0: تباعي طاقة فتفك البطل

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قدرني
2: روسي. يلا اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك لا الالوان الزاهية الفاهية الوان فرح عيونا المحببة بقال
4: بجنن حبيبة بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا في شي ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
6: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي
5: الا زمان ما بربر.
1: طيب والحديث
5: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
7: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
1: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
6: هذا تاج الراس تونس.
1: انت جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله
7: عليك.
8: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملهوف.
1: المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
3: بالمرصاد نظرتك عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صارت لك.

0: النجم الساطع، الساحر، الغامض. مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعب فني بيعزف
1: جمع كل الاشكال. دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. وينك وينك كونوا معنا، هربت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبيت.
0: تباعي في كافة فروع كيتن بوفيس.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت. مين معلش والله اصحى يا بابا.
2: محظوظ.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى.
1: كل يوم.

Thank you.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم أخرس
1: وانا عديت نجوم السماء إياك
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بيوتر فرونت أنت السام
1: بعرف خيابة ليالا
0: مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيب لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: بعدك طوم ببالي.

0: that's Moroccan you, baby.
1: شكله مش موضوع بسيط، قادر في حوارات.

Hungary. Serious.

0: نجي القصة وغنية جديدة ومن زحلة نحن عندك اليوم.
1: لا وسهلا فيكم.
0: مبسوط عم تصور بقلب زحلة.
1: مبسوط. هاي مش أول مرة أنا بصور، بس كل إنه اللوسيت قد نصور فيها هني كانوا طالبين سوق قديم، ومثل ما عم تشوفوا ما في أجر من هذا السوق. هذا السوق هو تطيح من قبل، بس هلأ كمان رح يكون في افتتاح أكبر. فبيشرفني أن أكون بمنطقتي وبدينتي، وهلع بالذات كتير حلو، بيذكرنا بكتير بالطفولة. هيك نحن بنسميه سوق لبلاط، فإن شاء الله رح ناخد أشياء حلوة فيه.
0: مش بس هيك، عم نشوف محبة الناس، يعني ناس جاي وكله عم بيسلم عليه، كله هيك مبسوطين فيه. منك شوية حياة إذا بدنا نقول من بعد هالأيام الصعبة اللي عايشوها أو اللي عم نعيشها نحن كلبنانيين.
1: صح، يعني نحن بزحل الكل بيحب كله، يعني مش لأنه أنا معروف يعني بيحبوني، أهل زحلي كلهم بيحبوا بعضهم، يعني بتشوف اللهفة مع الفئة. نعمل شو إنه حدا بدي شيء عن زحلي، فبتلاقي النخوة كتير كبيرة وكل صعبة، وفي كتير عم يسأل عم تصور هلأ، وهلأ نحن ناطرين الوقت المناسب تنزل. بس بالآخر ونكمل بعطي المهمة الحقيقية، واحد يقدر يكمل، وخاصة بالدومين الفني نقدر نكمل بكل الأشياء اللي عم نعملها تنفرج صورة البقية. الغنية كتير جديدة، يعني مش بس أنه هي جديدة كغنية، غنية على ستايل تبعها لأول مرة مع نبيل بوري،